يا بلد يا نجمينة، نجمينة يا قوية، حتى لو يحرقوا ويا نجمينة ما يهدك ريح.

0: برفقتنا واستمتعوا بفقراتنا.
1: هنا القسم العربي بالإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد من العاصمة أنجمينا.

بسم الله الرحمن الرحيم. هنا مجمعنا دار الإذاعة الوطنية لجمهورية شاد، مستمعين ومستمعات راديو شاد في كل مكان. بعد ما سمعتوا برنامجكم بكلام النصارى الوكيل جابشان، نبدا لكم أول برنامج بقسم العربية اليوم الصباح واليمن الأسبوع اليوم 22 شهر سبتمبر سنة 2026. 75 دقيقة نقود سوا، 75 دقيقة بلاغة من الفرحة والقرحة، 15 دقيقة نشرة الأخبار، دعايات وصياد أغاني مختلفة، نحدي صوت منها 15 دقيقة. 75 دقيقة خليهم في مكان الفن أكيد ريغوبير. ما ننسوا زملائنا القديم في جريري صنفيل بكان ما كانت الكبار وسلوك الكتار، ناس كار كان يجيب يسلمكم كثير. هاي شيء وتقديم البرنامج كلمة صباح في مدن 75 دقيقة ما قصرنا جدي ترى أنا ما ميكرتي جنب بنغاتو تشيس وتقديم محاولة من فيلا جدي سمينا أول أغنية أحد على كل المستمعين ومستمعاتنا راديو تشاد القديم في جمعنا في الفرقان في الفارس صباح سيد.

7 و6 دقيقة في الاستوديو هنا راديو تشات نواصل دائما ببرامجنا بغصم الأوروبي من مجمعنا الرجي أنا رسيت أنا راديو تشات تبلغ زباين الكرام لكل الناس اللي بيسووا البلاغات بقول هي بالرجي تصحي اللوم من هي اللي قدام النار مكامين ده بلاغ ده ما في داية من بقير كم موتيتا ولا وتيرة ولا هزاتة يقوم بمكان لمكان ويجي في راديو تشات وبيسوي البلاغ كالعادة. هسه دا نظامنا غير النار كم يدور بدور سهولة ده طوالي بين علي برام التلفون 69 54 37 ولا 92 14 04 69 لأن ده رغم طوالي أنا راديو تشاتا طوالي تنادي ناس الرجيون الرسيت وطوالي بلاغك تقوله وبيوصلك بسهولة وسهل والناس اللي عندهم تلفونات الكبار اللي عندهم واتساب كمان طوالي بكتبوا بلاغهم ده وبصوروا وبرسلوا طوالي بنفس الرقم أنا واتساب ده بنفس الرقم اللي هسه قلنا لكم ده 69 54 23 37 ولا 92 10 4 10 4 0 4 69. راديو تشات في خدمة المستمعين. نواصل دائما ببرامجنا بغصم الأوروبي من مجمعنا الحبيبات كلينيك البسمة تنظم ما خاف الأفتهولوجية يعني تفك العيون تفك ناس عندهم مشكلة هنا العيون ده عندهم كتركت عندهم غباشنا العيون ده بيفكلهم ساكت بلا ريال. كلينيك البصرة ده تبلغ لكل الناس اللي عندهم مشاكل العيون عندهم غباشنا العيون ده الكشف أو الكشف ده الكشف والكشف ده خلاص الكشف والفكان على العيون ده خلاص بدأ من يوم السبت يوم 26 شهر 9 2026 ويتابع لحد يوم 16 شهر أكتوبر 2026 في مقرهن الكلينيك ده الكلينيك ده كلينيك البسمة ده قاعد في شارع في قدران شارع 30 في قدران شارع 30 المقابل لسيد لا ليبرتي والكلينيك ده يعني كلينيك البسمة تطبق لكل الناس اللي عندهم مشكلة للعيون ده طوالي خليه بمشي دي فرصة ما بتفوتهم والكلينيك الكشف والفك العملية كلها يسووا لهم مجانا بلا ريال. أنا ممكن مدور توضيحات بزيارة كمان الكلام الأكيد من خشم سيدة طوالي ناري برام التلفون 66 02 21 93 ولا 92 90 96 02 02 02 90 93 ولا 99 90 21 93 كلينيك البسمة دي قاري في شهر 30 مقابل في كار شهر 30 في قدره هنا شهر 30 مقابل لسيد الاربيتي وكلينيك البسمة دي تفك العيون ساك تكشف وتفك العيون تسولم عمليا العيون ده ساكت بلا ريال. نار كم عنده مشكلة العيون ده طوالي خليه بشيل كلاندو هنا ولا بشيل موتيتا بمشي بفك بسوي للتجريحات ده ده بلاغنا. شكر محمد عبد الله صرتي وده قايد في ملفي في بروفينس هنا جيرة يشكر كل الناس البعيدين والقريبين الزملانة وجيرانة الساعدون ماديا وفكريا وكد موت هنا والبتخطم هو هارون عبد الله سركي المعروف واسمنا بندونين هنا هو شات المعروفة بأسمها لنحو تشات والشكر ده موجه لكل الناس الساعدون بالأخص للحاج أحمد أمان الشيف دي كانتون هنا سورتي لأبوي ريك وده ريبريزنتان الشيف دي كانتون هنا سورتي في ملفي وعلي أبكر سيد ده هو الشوفير هنا بام في مونغو. نكرر محمد عبد الله سوركي وده قاعد في ساكن في ملفي في بروفينس نجيرة يشكر كل الناس والزملاء كل الناس البعيدين والقريبين والزملان والجيران وكل الناس الساعدون ماديا وفكريا وكد موت هنا بالتخطى حوى هارون عبد الله سركي المعروفة بأسمنا حوى شادة
بيشكروهم كتير مرة واحد بقول الله بيزيدهم، والشكر ده موجه بالأخص للحاجة الحاجة أحمد أمانة، هو ده شبدة كانطانة السوركي، وأبوي أبوي ريك هو ده ربي كانطانة شبدة كانطانة شبدة كانطون سوركي أنا في ملفي، وعلي أبكر سيد هو ده شوفير أنا بام في مونغو. الساعة 7:11 دقيقة نواصل ضايمة ببرا من أبغس مرة ربي من أمين.

0: أبهات وتلاميذ وأساتذة. الدخول الدراسي قاعد بيجهز بكايه لامي فورتين الامبريميري وبين جرافيك قاعدة تصنع الكايه بنوعية سمها وقوية طبقا للتلاميذ 100%. كايه لامي فورتين تكتب بسهولة. اختار كايه لامي فورتين الوطني ساند الاقتصاد التشادي وإنتاج القن الدلو التشاديل للتشاديين. كايه لامي فورتين قاعد خلاص في الأسواق في الدكاكين وحتى بكان الببوء الكتب يندائر بالكمية أو بفرادي. نادي طوالي في الإدارة عن التجارة عن الامبريميري وبين جرافيك في 66-45-28-40 أو 99-60-64-60. كايه لامي فورتين دا الكايه عن الأوائل.
1: إخواني وأخواتي، الكوليرا مرض خطير لكن الوقاية منه سهلة، فلنحمي أسرنا ومجتمعنا. أغسلوا أيديكم بالماء والصابون قبل الأكل وبعد استخدام المرحاض. اشربوا فقط المياه الصالحة للشرب. قوموا بغلي الماء أو استخدموا الماء المعالج. غطوا الطعام واحفظوه من الذباب والغبار. توجهوا إلى المركز الصحي فورا إذا شعرتم بالإسهال أو القي. العلاج مجاني وينقذ الأرواح. لا تتناولوا الأدوية دون استشارة الطبيب ولا تخفوا المرضى. معا في مساجدنا وكنائسنا فلنصلي ونعمل لحماية عائلاتنا. يمكننا هزيمة الكوليرا إذا قام كل شخص بدوره.

0: 17 دقيقة في أمتي نيقاش في التمت ونفس الساعة في الاستوديو أنا راديو كات الزميل لا بشير عمر بشير جايز في نسمينا شنو جري تصل في جمعنا وفي كل القراقر. صباح الخير.
1: صباح النور الزميل هارون موسى. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المستمعين في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقدم لكم نشرة الأخبار إن اليوم فجر ونشرة طوال نبدأها بالتفاصيل في إطار الملفات القائد بسوية قسمنا الأخبار في راديو تشات. اليوم الملف بيتكلم في الموسم الخريف في السنة إن الأمطار السنة كان قلت وبقت ضعيفة وهذا ممكن يأثر في الحملة الزراعية هن سنة 2026-2027. ربورتاج مع الزميلة هجة هوا بيبمر.
2: التغيير حن الجو كل ما سنة مختلف وفي وقتنا الحالي بلدنا تشاد قاعد بتواجه تغيير كبير في الخريف حن السنة وبعض الأماكن الألمي ما قاعد بصب فوكا بيدا بلدنا تشاد بتعاني من نقصان حن الخريف والطبيعة هنت الخريف السنة فوكا خوف خاصة في الأقاليم والهلال البرة والمدن أمشي كان صباح لهد جنوب كثير من الزراعة انحرقت بلا ألمي والمزارعين ما لاقين من الزراعة هنتم إلا الزرع المهروب ودا الوقت المن المفترض المزارعين بلقوا الزراعة ناقدة وببدو في لمينة ولكن السنة شيء ما فيه ودا بخلينا كلنا نخاف من المجاعة لأن بلا خريف ما في زراعة وبلا زراعة ما في إيش بناكله والله يستر. وفي دا قمة كبيرة الدولة المارشال محمد إدريس دي بيدنو بزيارة للمخازن هنا الخلة والريس والمصر ليشيف المخزون ودل عشان يساعد المساكين القاعدين برا في الهلال والحكومة في دا كلها ما جهزت شيء ولكن خلونا نهجي بصراحة نقصان هنا الخريف هنا السنة دا كلنا بنعرفه والإرسادة الجوية كمان أكدت بكونه الألمي السنة شيا ومن المفترض لازم نشيلوا احتياطات والإجراءات اللازمة ونبقوا مستعدين لنواجه التحديات اللي بتجي من نقصان هن الخريف السنة وللأسف أنينا نايمين وقاعدين في الوقت الصعب والخوف هن الألمي الشيا لازم نحركوا ليا أجلة وما نقعدوا بكونه نرجو المساعدات هنت المجاعة اللي بيقدموها لنا الدول الجيران والعالم بتخير مع مرور السنين ولازم نتكيفوا مع التطور ده وكيف أنينا قاعدين في سنة 2026 وقاعدين نعتمدوا للألمي هن الخريف لزراعتنا تقوم وكان عندنا خيارات آخرة بسيطة والأجب من ده كل ما سنة بتخرجوا من مدارسنا مهندسين مخصصين في التكنولوجيا والمياه تلقى شباب بملكوا مهارات قيمة وهم من بلا أمل ما لا ما نكونوا اتفاقية مع دولة متخصصة في المجال ده بيدا نقدروا نفورمي الشباب ونجهزوهم ونعتمدوا عليهم في الوقت الصعب مثل وقتنا ده. نعم المسؤولية أكيد بتقع علينا ولازم نقبلوا نشوفوا مزارعنا من طرق هن الزراعة كان الألمي بيقشية كلا كيف نحسنوا الإنتاج هن زراعتنا لفترة طويلة بلدنا تشاد عندها تراب سمح للزراعة وما محتاجة ليقدموا لها مساعدات هنت المعاش ولكن ندوروا إرادة قوية نخرسوها في نفوس الشباب ويجب مننا كلنا كتشاديين لازم نبقوا عندنا قدرة لنأكل نفسنا بإيدنا وبزراعتنا الفوكا الريس هنا لاي والبربري هنا أمتيمان والدخن هنا مدينة أبشا وأم جرس وكل المحاصيل اللي بتقوم في تربنا التشادي منا المصر ده الوقت اللازم نشوف فوق زراعتنا ولنمنع الجوع من بلدنا تشاد.
1: نواصل لكم نشرة الأخبار من راديو تشاد. في الأخبار السياسية درج أمس المنسق العام هنا تحالف الأحزاب السياسية 43 في الجمهورية الخمسة باقلاني محمود خميس كان درج الأعضاء هنا المكتب أن المنسقية الفرعي هنا مدينة تنجمينا العددهم 17 أذو في رسم اللمين جوجو. المناسبة كان بقت في مقر المنسقية القائد في كرتي أم تكون في 6 برنجسما. وفي خلال المناسبة كمان المنسق الجديد هنا مكتب تنجمينا كان طلب من الأعضاء هنا المكتب لازم يقدموا سوا عشان يحققوا الأهداف انت المنسقية اللي كان خطوها في البرنامج حقهم السياسي. الندوة العالمية للشباب الإسلامي فرع مكتب باتشاتي كمان من جانبها نظمت في المتحف الوطني في الميزي ناسيونال كان نظمت ندوة علمية. الندوة العلمية خطوها تهت موضوع دور المرأة الجادية في قوين القيم الأخلاقية. في المناسبة كمان حجوا في الدور الكبير القادين بقمن بيه العمين في بلدنا تشاد في لب المجتمع والأسرة. المناسبة كان بقت بحضور الرئيس المجلس الوطني عن الشؤون الإسلامية في جمهورية تشاد فضيلة الشيخ عبد الدائم عبد الله عثمان والسفير عن المملكة العربية السويدية القائدين في بلدنا تشاد وكثير من المثقفين كان يحضروا في المناسبة. في مقر كنيسة البشارة السارة هنا في العاصمة جمينة الجميع انت المدارس المسيحية الدولية في إفريقيا بالتعاون مع الجامعة الإنجيلية في بلدنا تشاد واتحادنا تهالف الكنائس الإنجيلية كان نظمه مناسبة كرموا فوق الدفعة الأولانية انت الشهادة عن المعلمين في التربية المسيحية. المناسبة كان بقت بحضور كثير من رجال الدين المسيحيين. قاعدة تتواصل الدورة انت التدريب اللي كان نظمتها الهيئة الوطنية انت الترفيه والسياسة والفنون لفايدة عن الشباب عشان يعلمهم كيف يكتبوا الأغاني الميزيك. المدير هنا التربية في أكاديمية تشاد جاز للتعليم ياماز بال ناتالا كان أكلم في أهمية انت الدورة دي. خلينا نسمعه بعض من كلامه في ميكروفون هنا راديو تشاد.
3: ندورولي أرتيست جاديان دول يقدروا يكتبوا ميوزيك يقروا وكان لامو بميزيسيا هرولا راسمي يقف فوق عسا عندنا 30 اتوجيان وعندنا 2 سمين فورماسيون كمولو بسبكتاكل نسولو ريتم دانا تشادة وخلاص بأوتيانا جاز نجوبون سبوفوغا ويبقى خفيف.
1: أعزائي المستمعين الساعة 7:23 دقيقة في استوديو راديو تشاد. خلاص بيدك مرة نشرة الأخبار هنا اليوم دي النشرة اللي كان جهزتها الزميلة حجة هو حبيب مرة قدمها لكم بشير وغد بشير بمساعدة المهندس أجدير وغاد. شكرا للمتابعة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نهار سعيد.

7:31 دقيقة في الاستديو هنا راديو تشات. نواصلوا دائما بعد ما سميتوا نشرة الأخبار فسميت شوية أغاني. نواصلوا دائما ببرا من بغسم الأوروبي من مجمنا دائما أنا قاعدين في خدمة المستمعين. بس تعرفوا فيها ملاحظة سؤالكم يا أخوان هسا خلاص القراية يعني القراية كم فرنسوية كم عربية والمدارس كل الفق من هنا لقدام دا والفوق القارب بدو قراية بدو المبدو كله من هنا يا مادة الحيدة يبدأ إن شاء الله. ها مدام دا يا أخوانا القراية هي أهم شيء, القراية أهم شيء. هو القراية دي ما تجارة يا أخوانا, ما شغل قاعد في سوق تمستشرة مثل ما تدور تسوي. ده القراية هي النادم يعلم والعلم ده الراس ده خلي يقرب شغل واحد في راسك. ده النادم كان قرأ 9 شهر ده كم شغل واحد كي يقربه في راسه آخر بلخص لإيال إيال المدارس إيال الألف إيال اللي كل ده يعني. هاو النادم كم انت يعني تتائب أبوك يوديك يجيبك يخسر ياجر كلاندو ياجر تاكسي بقرصة هزات مالكي إن جمع يوديها ويجيب كم بيت كم ولد كلك يودوك ويجيبوك يودوك ويجيبوك ده يعني يقولوا يلقوا نتيجة زينة يدور نجاح هناك انت يدور انت بارين تنفع انت بارين تقرب بكانا. لكن بس بالأسف انت تخسر قروس تخسر انت ذاتك كلها تمشي توديها وتجيب تتعب تسوي حوكم نتيجة ساكت شيء ما في ده ولا من مصلحتك انت ولا مثل من مصلحة أولياء الأمور. ها مدام ده يا أخوانا القراهي قسمها ونصيب. النار ما فيش انقرى بس ينجى ما فيش انقرى بس بالقراهي اللي يقول ولا العربية ولا الفرنسوية هذي بس خلاص يعني تبقى عليه يعيش بها ولا يقرب راسه بها. القراهي علم النار يعلم ده القراية نار كم ودوك كتبوك من صغير كي لبيت ست كي مشيت سويت باك كي سويت ليسانس هذا كم عندك نتيجة واحدة آخر. هاو انت كم قريت كي لقيت بيت ستيرا كان كربوك كان هجو لك كلام النصارى ولا كلام العرب ده كان تعرف ترد لهم ده آخر. كان قالوا لك اكتب ده كان شغلات هنا كاتوبة ده كان شغل تكتبه واحد آخر. انت من بيت واحد كي لبيت ستة قروك خسروا لك كي كان قالوا اكتب اسمك كان قالوا شغلات كتبه قالوا اقرأ ما تقدر تقرأ. ده كله ما هو يا أخوان ده ما من مصلحتك انت ولا من مصلحة أبهاتك. ها ما دام ده يا أخوان القراية هي قسمها ونصيب. الخدمة كلها قسمها ونصيب. نعلم كي نصيبك ونصيبتك ده ما بتفوتك. ما دام ده يا أخوان الولد كم ولد كم بيت كله كان تقرك شفته كله اللي ماشي مورانية ده يا تخسر فوقها فتش لها خدمة كثيرة قاعدة ما إلا النارم إلا ماشي بخدم في الحكومة ولا ماشي بكتبها وبقري بس بخدم باكل فيها ده الخدمة كثيرة. ولهم ده الناس كلهم كم إلا كان قالوا اللي يقول في الطابل بس بغلمهم يأكلوا ده ترى الناس كثير ما يأخذهم. لكن بس النارم ولهم حاليا ده كم نارم ولا عربي ولا فرنساوي جاب جاكايتا بس ولم يخدم لها ناس يخدم ناس قروا حياتهم يقروا كيه شالين لهم شاكوشهم يقروهم يقوموها يخطوهم يقوموا يخط ولا قرى ولا كتب ولا سوى. ده نصيب الله عن طريق. ها انت ما تقول فيش انا قريت بس عشان انا قريت لكول ولا قريت عربي ولا قريت مدرسه بس خلاص انا اللي برجع الا الحكومه بس توظفني. ده الحكومه دي ترى توظفك ده انت الا بدليل واحد ها بقرفتك ها بغلمك بلسانك تعرف تكتب تسوي براسك. ما ادري ام جمديه ساكت ما لشيل كتكت وبي فلان
هاو عنده قرص كتير مشى كتبني، هاو مشيت لزاني كي وداني بيه ستة، لزاني كي مشيت شارع لي باك، لزاني كي شارع لي ليسانس، ها هي دي ما قراية. الخدمة كمان طوق لها، كل الخدمة تدور لها كاتوبة، تدور لها هي، تدور لها خدمة، الخدمة راسك كلها بيخدم، تخلي بشغل واحد ما ادري ما ساكت خلاص كت كت كت كت. انا عندي دبلوم فلاني، انا عندي دبلوم فلاني، انا ده ولا بيت ولا كم حج ولا تقدر تهج ولا كم كنت انطق ولا تقدر تكتب ولا تقدر تسوي. هاي دي ما قرا يا اخوانا، كل واحد كم ابو كم ام كم اخو، الولد ده كم ولدكو شفتوه شفتو كي ما ينجي هذا من بهيمة، بس ما تلزو ما تودي لي بيت ستة بيت عشرة بيت لزيرة الساكت ده ما ينفع. هسا أكتر أنا يالنا كل إنا نلزم لزان نلزم ها الخلاص اللي جراي كان قدر ده يجي يلحقك ليك أبا نترى أنا السنة ده أنا متر وايد كي ولا بروفيسور وايد ما يدورني حتى فوق رجل ما خلاني قريت زين ما ينتيني نوت إديل إلا كان من خدم كله يخد فوق أحمر بس هاو ده هي أنتني قرص قدر 15,000 بمشي بكتب هاو بشري لي دبلوم بشري لي بيبسي بشري لي بليتين هاو بشري لي لا أخوانا ده يا أخوانا الشغل ده قاعدين بنسووه، لكن ده ما هو يا أخوانا. الولد كان مشيت قريت سنة قريت سنتين ثلاثة أربعة خمسة، كل ما سنة أنت لز كل ما سنة أنت إلا بالرشوة ها أنت شنو أسرق يا أخوانا، تدرس رشوة تسوي ده يا أخوانا. ليه لم أشهد من مغرب حبيبين؟ الولد كان عندنا جهدة انت كم شيفو شابه ما قاعده تبي ماشي بجيته بس تعرفه ما خلاص انت ولد انت قرص كتير شاكوش انا شري لك شاكوش ب5,000 شري لك مشيت في مكان الفلاني شري لك كايه كتير بيك كل بيك الغالي كرامبون هي خلاص انت عندك وتير كبير تملاهم تودم يقيلوا اشياء تمشي تشيلهم هاو كان ماشي كمان هي 400 500 500 الناس البيت تمام كل الناس في اليومية ده يومية 200 400 انت الريال اللي كل ياتوك لطنط 400 400 500 500 يمشي يقيلوا اشياء يجوا ها يا اخوانا في الراس كمان شيء ما في هذا ترى درد انت ليه ولد قاعد تعطله كان ولد كان بيت كله تعطله ها كان ولد يفتش لها شغلة من نبهين كان بيتي ما تخليها ساكت ماشي جاي تملاس تولمال سابم خو خمرت أمها تمشي لو كولو تمرك تجي قالوا مندنا الانترمان فلاني ولهم ترى عندنا دخلت ولهم مرقت تلمسها تمشي هاو تجي هذا كله ما هو منا بهين فتش لا ما فيني واد دسا ليل لتمشي ساكت تفوت وكتاده ولد الله والده لقى الله دخل الله بطون تنين ثلاثه كي كل اخر ها ما دام ده يا اخواننا خلي يعني كلنا كل واحد خليه يركز خلينا نركز يا اخواننا. القرايه هي ترى القرايه عندها دليل القرايه عندها معنى ما خلاص اكتب ها عندها قرص امشي ود له كول امشي يجو ولا يارب يكتب ها القرايه بقرص ودها تسوى تدي البلومه تشرب بقرص ام باكر الخدمه كلها تشرب بقرص ها والراس اللي يخدم ديين الراس ده الراس ان ولد الكتاب شريته بالقرص شري لها خدمه شري لها دبلوم وديته انطيته ده ها كيف ياخدم يسوي كيف يا يلبس لها خلقان ضيقات ويدات فجر انا ماشي الخدمه يلمسها يمشي يجي ها ها ها ها ما هو يا اخوانا ها اللي هي راسها يروض اوكي ولا هي وهي لايت فوق راسك كمنك بدي البدية هي تلولو جاي انا مرقدة مشينا الفهنية انا مشينا دخلت مرقت ولوم فلانة عندها مرقت ولوم فلانة عندها مقيل ولوم عندها فلان عندها دخلت عندها مرقت يا اخوانا ده تفوت انا وقت ساكت انت يتفوت وقتك ساكت اخسر ساكت هنا كله يفوت الوقت ساكت ها ولا في البيت ولا في الراس هذا كله ما هو يا اخوانا. خلي كل واحد ينتبه ليه لم أشى من مغرف حبيبين البلاد الصغير كان شفته كيه هارن ده هي فتش لها شغلة آخر ولا ودى في السوق خطة جنبك ولا ودى في الميكانيكي يبقى ميكانيكي ولا خلي يعلم سواقة يسوق يلقى ها ولا ودى منهم بهيم ألم أخليه ليهرد ودى منهم بهيم يسرى بيه البلكو بغنمكو ببقركو ها
ودا منا بهيم فيه لتكو يوجد يقرب لك قفاك ها ودا يا اخوانا خدمه كثيره ودا يعلم ادلين الطلاجات ودا يعلم الكهرباء قران يعني يسوي قران يربط سلوك يسوي ودا يربط انتين يسوي ودا يعدل الراديو ودا يعني خدمه كثيره خدمه كثيره الناس الارزاق كلها ما البرزاق كلها مقسمات ها ما تقطل ما تفوت وقتها ساكت كان شفتها كده ودا دي فتش لها شغلة من برا بس دسه خلي يخدم والله كان قال كون ينجى هو يا قربك ما إلا القراية بس القراية ما وظفه الوظيفة آما خدامينها كلها كم إنه كمل كلهم كمل ينشاري قايد هو انت إلا كلنا كان قلنا إلا نخدم في الوظيفة العامة ده يبقوا يا أخواننا هذا كله خلي كل واحد ينتمي القراية هي مقبو القراية ما لزعان القراية علم ها زمان النارم كان قايد في بيت تنين بيت ثلاثة ده كان سيدي كان سيدي وليده كان وديته قرا بيت ثلاثة ده زمان اللي التلفوناية ده ما في شنية ما في ده كان قول لي اكتب لي جواب ده كك كك كك يكتب لك جواب مثل ما تدوره بس كلام اللي انت قلت من خشمك ده كله هو يكتب تك تك تك تك تك يسدو يرسو الانبولوب يكتب بكذا الماشي لي نارم الترسل لي كان ماشي كمان يقرية يا فاموية هم كل يرد لك هكذا بيت ثلاثة أربعة بس هالسولوم ترى نارم كمان ده ليسانس كله كان قول لي اكتب لي جواب مثل ما تدوره كلام اللي قلته كلام اللي بين متسليت من خشمك كله كان قول اكتب ده ترى يدور لي خدمي ها مدام الدا يا اخواننا ها الوقت كله شنو في شنو ما في شغل الزمان تعرف ده هالقلوم ما في القراية هي القلوم هي الزمان ما قلوم شك الناس هنا زمان كله ما هنا قلوم شك ها شنو الشغالة كلها غير الدنيا هي كلها بالدنيا هي الزمان ما هنا قلوم ما هي القلوم شك ها مدام الدا يا اخواننا كل وقت خليه ينتبه ها القراية هسه بدت اليال ياتى الطروم ياتى للزوم ساكت ها الولد والمدارس الكترات كل مدن كل ملف لفيت كتب كتير وصاولهم دينك قلب فوتو لكل وقلب يقروا ها يا للناس انت يجيب لك بلتان ولدك شيء ما ولا يعرف ولا يعرف اريف ولا يعرف با ولا أ ولا أ ولا أ بي ولا بي ولا أ ولا بي ها الافابي كله ما يعرفها ها كم قول لي هذا بكلام النصارى ولا بكلام العرب الفصحى قلت تعال اكل كله ما بيعرفه هاو يجيب لك بلاتين ولا بلاتين ده البلاتين ده هو ناجي هو بس نمرة أربعة ولا نمرة خمسة هو بس راس ناجي قال يمشي قدام انت كما خلاص قولوا لك تودى قدام لكن بس بلاسف كما نارم كم انت ما تعرف ولا ناري نارم كي بيعرف يقري ويكتب هاو يقري قاري لو كل قاري عنده مستوى في قول لك هي ولدي لك يجرب عليه شيف ولا بتدي يجربها عليه شيفها ها قرايتها كيف مستوى كيف ما ادري ساكت ام قمدية بس ما للناس يلبس كساوي يلبس تيني يمشي لوكول يجو فجر يمشي يغيروا شيء يجو على تودم تبدلهم دخلوا لوكول ما تعرف القرية ما تعرف المقرية ما تعرف مشي ما تعرف سنة 9 شهر ده 20 يوم كلهم يجري هاو يا انت ما شاري لا موتو ولا انت ذاتك تود تجيبه ولا شاري لا كلاندو بشهرية تخسر ساكت ها مدام الدا القراية هي كان مجيدة أخير القراية كان شيء كان والله كله كان والله هي والله كله كان والله كله كان مجيدة هسه ولهم خدامين الناس الزمان موظفين زمان خدم الدار دي كل هاد ولهم السار يسار ما سار القايدين كله انه مستوى بس ستة ده كم لميتا ما نادي من ده لسانس قابلتهم قلت حجي ده طق يربطه يوقفه بكان واحد شيء ما عند ما يقدر يغلى منها شيء بستة رمى ليسانس ولا لهم ده سوا ها مدام الدا يا اخواننا اليال خليه نقروم اليال خليه يكون عندهم مستوى اليال خليه يكون عندهم جيل الجاي الجديد اللي الناس اللي بعدين يشيل بكاننا انينا يقود يخدمونا ده ترى كل يوم ده ما مثل اللي بنت ما نقود العقل ينقص السنين بيزيدا ها الدنيا كابات يا تكل بكابت كل زمان ده برجال ها كل زمان برجال السنين كان كتير عنده ترى انت كان تدور ما تدور كله اللي هي حصل قال لنا هجوك بو ده كله السنين كان كتير عنده ما تقدر تاجي الكلام اللي تقوله من داخل ده ما يقدر يمرق برا ها الرجل كان رفيتها ما تقدر تخطها مثل تدور
الايد ما تقدر ترفعها مثل تدور. ها ما دام ده أنينا ده نمشوا حول الليالي الحصة ورا الورا الجيل الوراني ده هو بيز يشيل بكاننا كم مشو كم خدم وينين كلهم هم بيز يشيلوا بكاننا. ها ما دام ده ما أنينا بس نقولوا نقرم هما ونخدمهم ونسووا ده وهي ما في كل واحد ده بديل ده قايد بديل قايد انت من وقع بس واحد يشيل بكانك. ها ما دام ده يا اخواننا خلي كلنا ننتبه يا اخواننا. ها كلنا ننتبه كلنا خلينا ننتبه كاشنو كنا نودو في الدربه خلينا نعلم مثل ما العلم خلي كل واحد القرايه انا عارف شتك ايه ولا دقر في القرايه ما ينجر طوالي فتش لها شغل اخر طوالي فتش في السوق ولا مش فتي ميكانيك انا موتو انا وتاير انا ثلاجات انا كهرباء انا سرفنجي انا الناس المانجيري خدمه كثيره قاعده ما تعطلوا نفسكم وتعطلوا العيال ساكت تسووا كي يمرق لك سل ورا ولا قدام هي ما في عندي الا خاد لي بمبر ولا خاز سيت قاعد في خادم البيت ويهجي كلام كبار ويا يازي جيران ساكت ما ينفع ده ما هو خلي كل واحد ينتبه خلي الياد نعلمه والما يقدر يعلم سلم منهم بهيم بس ودو ام طلع كرنكه كبيره يحرد ولا ام طلع عصاهل يسرع. ها مثل ده يا اخوان الساعه 7:47 دقيقه نواصل دائما ببره من ابغى قسم ولا ربي من الجميع.

تمشيت الخيلة ورادت اسماعيلة اثنينها تتشدد في أسحر الفايلة روحي لي فيشانة لدربك الشايلة روحي لي فيشانة لدربك الشايلة وقلبك يشوف كل حاجة.

ريتين بارك عليها قلنا ملقوها قلنا ملقوها قلنا ملقوها قلنا ملقوها.

كل بداح لحني حي والمبدي مكمل كل شيء لاجل بل نختم برا من بقسم الله ربي هنا اليوم الصباح اليوم يوم الاثنين يوم 18 شهر سبتمبر سنة 2026 75 دقيقة اسميت من أول تغنى اسميت بلاقة ملادي ورسمي اسميت نشرة الأخبار جايات وسايات أغاني مختلفة قدم كيف كان تلفنا أجدير غوبير ما نسجم لأن الغادي في قرية صنفين خشيص وتغنيم هارون ومسالاج نخلو الوكال لزي من تلم غزيش نتابلك البرامج بيك الأمصار هنا من جمينا رجعت في أمانك.

تاني رادون ولد جوق لبار قيد في نقد في تشاد هيك عند في لين أسي دويم كبا قاين قل هاي أسبريكتي دوي تجاسا قاين قلما فدون بليا ورسي هدي كا جمين تاني كين قلما والي هاي فرمات لين عند في جمينا قاين عند في لين نملا كنهم لبار فيدي هي فن مسنا فيدي سما مسيقول الدكلين في قول يالدا قدنا دلين شو تيجان كين مي أجدي ريغوبر قاين فيدي شاتو لون غميام لاود قاين تفادي مي كاتشا مالاتو lo bunto golom dana jokla bun du fikke mina no jabru mor korno fi lo findia a kain gide be mi masan non kafe ki de be mi sa kala kain del chos tameli non kafe na kain sumun ngolo aisa ona mata bongar tu ko ka ga de devan ta kain ni se gane sa tili ni fikke ka sa chat sa kamrun na ga de devan ti ga ko dalla ni ke asiga li mo fun va ya kain ni ke ta tu ni ga de devan ti ga kain an job don mi agri rugo ber kain ol de fi suluk ma kain de ol de fi ten ir dale nul defitina ngena gaylo hum de venes umata nun kavin mi fama agri rugober kam tolam go.

gigi de ben ke masan kafi kan ke sulukhlinu nala jare kawa jare kawa kan igisaka si jordan ne fiki biki ya kalam folki ten irta kan kalske la parafi nagat maga tigan fetna e bugo la parafi nagat kane kan kalske sunda fi mitaga tigan tan maya hala parafi nagat maga tigan dan jona ka porta tuna chulo so law ke la un fi sum setrus ko yam na gana sarlena le sarlina mi ke kafi nay ko sarlinan mi fam nga ka ngu busada bir macho e tokmugan fi di tadawlin ta chuwen de lakh ga ni gurjun ga ni sumsa turiya turiya dunya dan ga ni milyari ga ni sumsa turiya ka tu na chana ga ni gurjut ga ni ngolo ga gurjut ga ni birim kisi cha birim kisle nga ga milyara ga ni fi american nga ga ni mala ga ni ka fiana awa qayn hen dan gari ke lopnu fi fituda ga fitudi tunacha la qayn me fokmu juma la wani ken wani nge fokna mbay na gadu chatani ke fokma fi dunet fokmu jurena fi dunet la gala unisa la wesa sila ra gasa da fokse gana qayn lopnam fat ke samiti kameda qayn ga ya sidan walta ya al bibliotheque nationale ga farango le fi jamentani awa fitudi vizigene min gain la rayul de daru samé nirfa bu sama dok tlenga yam kargana kayen dok to kayen si afokna mwe chol ganin kayen a kayen si li yul de tligani kay di tapé fokna fi na ka defi arabi saoudi di a kayen ko fituna ta kayen ame ma jun bana defi na di arabi saoudi te na defi chat tan samajuma la ata ataula a ben said azait a kayen am go moglo kayen tu fituna de ganin si la ngolo kayen la ngen duga nga da chatlan lum ga ha dunet ke na lum nga mi ke ga en go de fatne fi fituna da ga en se ful bero le ga en sum sa ful tu se la wa ga ga la ngal di la nga mi ke ga en se ful bero le ga de ka bo min di ga nga da se da ha fituna da ga en se go ful bero marami na ma jun bana de fina de vi arabi saudi te na chat tan sam yumala atao ola ben said azait ko si volum berolda awa kay ngure fituna dana ka kay nam sama ma ko sem de fi hay nagat ma ko fokna ma yumala wanin kay ne sam yumala docteur mamad ben ahmad musa amda la wa la qfizida al fitu de fizi kay ne ran min ga gut ngolo ko da bo se nagat bi chatan kay ne sidu lopman si lumna lopman si lum ga ba ko wa de ma gut ko da wol de ko da fi nagat dal bo min tap jara kuron fi nagat bi chadi ga sama chulo go fulgat ke foknam na khain ve fulgat ke galvisa sala re na chat na sama juma la sheikh abdu daim abdalla usman ga nam go gide ngolo mi fok fi wani khayal dama ke sia khain si laqsum ga al law go ngada boen la idune dem gen gani am gide ben am da la wa khay lo man si lum gani marle dal mar tab jar kuron fi na gadan gani ay fa masuka mai di bona ke awa hen dan gani afat la bara fi nakat ka dgan dan nun qaf gani kayen me fok fi fok mara kebe kayen me fi dunet la wala fi klezia kayen he nakat wura tan da kayen he fok hen fi universite ma evangeli kayen nakat bi cha tan gani si la kayen de la qada la kayen de frida frida va dam gani funi
لقى فيزيتر ده قا آه قاين نسيفات كاين بروا بيرو ولا ميسوم سا حتى قاين نسي كل هاد نادا قاين هالشنا ملي قاين قا جامين تاني قا يا لمسون قاية لابون نوفيل ده قا أسد لابون نوفيلين قا فرنغول في جامين تاني أو قاين نسي ما من اللوم قاين نسي ده قاين نقد شات قاين يرفع نقجار نقم في دين قاين نقاين هي نغمة في دينا اللي هو هي نغمة في ما وران تان جاني ملاوفن فرنجان جاني نغمة جارما جونا قال لي لو بهاي فوقنا أمسوني بو ناقة هو قفا دي هو خيلا برا في نقد مقا تغان تان ناقة انكارس كي سونتا في ميتا غا تغانو سونتا في ميتا تا غجاف مولد في بليام تا غا جامين دا خاين سي لغي لقني قدورو خاين سي تغان غي ميتا في قرمسينا باسوسينا خاين سون سمنا دنگوسنا أنا ميت كأني هنجم ولداني كهيا دكتور قول ما قا جامين تان قاين توم قاين توامو سند تيجي مي جفت في مثلاً قفي سجات نا سا كامرون لا قاين سي سومن في سكاريكو جامن تشجنا قاين سي هم سوم هم هم هم قاين سون سومن دوش نقلان ما فت جري دي قاين لون ليسوكو وا قاين جوب قاين مي ساقلو فدون نون قفي كسامي تون سلامي قاين دي قاين بورما بيدا قاين مالشومش لوني لينغال ينتشومش لونو فدون قايني قاين سي سامسلو فدون بو ناقي كاين لو نرا مو سامسلا تدان هو اسم ركبه سوند في ميت تا جاف مول في بليام قاين سا جامن داني تيغن مي مي سومن نون قاف كاين ميت في ان سي تونيزي كل غارا تيغن ميت في غورميسينا باسوسينا قاين سون زومنا دوشنا قاين مي ميت كاين جين ولداني غاي دكتور مول ما جامن دان قاين توم غاي تومو سوند تيغن مي سوم مثلا نون قاف سا تشات نسا كامرونا سا كويس كو يام نغا ايي سو مو سون سوم فيت كان سون سوم نتو شلما جاري فيت دي كان داون لي سو كوا جو بي كان مسول في دونغ ان سي ساكيب كو ما سلام غوي دي كان سي سامسلو في دونغ كان بور ماتش ولا مولا نار مسلو في دونغ ني كان ما دي سي ديسكو كالمو بو نار كان لو نار مستاي دا تدا لو فول تينغ دمي جافليا او هي تان كان سون دفي ميتا تا كان سام كا موراي ورايسو كاين امي تونه ميتي غارات كاين مي سمو نون قاف كاين ميت في سولمو كاين اي ميت كاين كام هيدا لين فوغوي بورفي سامي دينا كاين ميت كاين لو فدون اي جاريو كان ما بلان ولسي دا ما دا كاين ميت كاين لين فوغوي سامي دينا كاين اي تا كاين تو اقس من دي كاين مي سمي سي ابونيسان سمو دو بيسي نون قاف سي ساجات لسا كامورن لا كاين سي هو كاين سام غامورس ولا سولم تا فيت دي كاين ايم لون ده تلامو كان اي بي ان جلوف بي سي جلوف دون لاريو كالما كومينا كان لون رموس اسد ده هو كان كسي كاسي يوردون قفي كان فيجي بيجي كان لون فول تنجر ده فول جامي نامو خد كام جامي نامو نيتون قيدني كان لون نرو مستفي سلام يسي تلامنا لقسي برمتا جفت اقدر غبر كان تقولون غي كان نول دي فام بوليغلو

السلام عليكم ناي ساكن كتب من جاك كلكلا ونستري وند فادورا دي تشلي كم كانو سندو اي لترنا كي ان رمزين اغي واك كي دي راغا دو كي اغي راكايو اندرون غير دايما جامي كولا دي بيرو دي بي غاها غنو جي نور كلكلا لين باچو مو غري مي نغي كيرن ياجي كولا دارين ين تشدر كي داي كيتنا برن مون سندو مي تشال تكنيسيان دو كي نغا جي دي دو غبر awara ja andre ji dan tene ma chalo dagar mi chaga fatmi ka jamala tu lunga chal mi proga pi abrang munangu sunu tara mi dene munangu ibrahim mamad kire kam ge mu koy mu tara na abrang munangu sunu mu koy bolgano agidi gin kan na khazar rabi ni mi ki ga kan

0: كان مرداني نبقى داوليك يا أمي كان أشتاني المجنة تشرب مرتي مرتي قلت بانا عشان في شاري
1: Also, on the track.

السلام عليكم. ساعة جزية دقيقة مرتبطة زي كهرة دي تشاد السيزوغيني ساعة جزية دقيقة مرتبطة زي مصر برخز الفاية لارجو موكان يمدان المصوري دقيقة دقيقة ما دوكو لابرتنا نكجيكي دانون كجيكي عمان دي مرندرا تكنيسيان غريدي سانفيت كان شكور ترك كهر كابين تكنيك نكرقنا في دل كي ريجيد انتين فاتيما مالاتو ميكورا دانا كان سالي محمد سالي ساقا كابين تكنيك كرقنا في دل كي ريجيد انتين فاتيما مالاتو ميكورا دانا كان سالي محمد سالي ساقا كابين تكنيك كرقنا في دل كي ريجيد انتين فاتيما مالاتو ميكورا دانا كان سالي محمد سالي

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رولكا فيكي دغري تروخ راديو تشاد إزال وطنية تشادية دي تريوخنية دوك مجي دي سيرو فوكار سو فاسل موي ميغا يس ترنان كلمتكا شنال سي منتابي جري لنجمي دي تريوار تار قرون سالي محمد سالي السي كامري اختياب آناجي وقد نندلا وقد آزني تترمل بني ترونيا رو اتنيني رو سيري كاراتا نافروفوين بار دبليو سيري كارماشيني تيزيري نافيني كابين تكنيك دوبسادي كراغنا فيدل نغالي ستيديو انتي نان ميكرون تي رونسي ومونسي ولانجسي عمر ادريس عمر كابين تكنيك

Malaysia Mokosa so the giga songali studio rarichade. Tronya ro itrene ro siri karata navrufo in barduburiot siri kar machine ro alamia in siaha de telingine itefalkany taga gal rosin de tagne in ro siri kar siline navrufune in dinyashan jihas gal alamti yani jihas de chije de tonya artificiel de telingine shan yakau katar siaha in lawo gal alamti ada forsun de onyin dala ashan asas kondoge siyah de degree 3 safar khan darya darran ashan ani 3 kaini u garchiji ayi ma wukhtinen 3 kain garchij ti chij ba tano kharar de onyin dala ashan kutogun doge kol khung de utune de okum fikr danne de nugudinin ahamin de utunin dala lazim yani yakaw katar jojine to fikrin de okunyew ok kizit ko ngal technology de adrnen to utune ka khassa idariyan ka khassa tijariyan idariyan matak lazim yani shirkat gende utune wadko yani shab gne mun bar dubriyot siri kar muye milliard fine nin digi de tri law ngal darganti ngal alam tumatak de siyah en de teler nge ngal alam ti u sajjal khin wadiko in bar zide bar dubur yo tsiri kar sonen yani garde nom ngal kolko in siyah enen yani elen tubo tu krurufo in milliard in dollar amriki ngal baranen tri olinya ngal kolko ina komungti برنامج ديتيل ان فورم سيانتيفيك نظم كنيام ممثل خاص ان دولة تشاد واني ديتيوخني جميع ديتونيا اسامبلي عالمية ان نكودون دي اسلام غني تماخن مالا مرني رو سبوتو دي اداخني قال بي دي تري بيبن دوغي مكتوب غني والدلا كتب غني بيبليتك غني bibliothek national de telgine yani itafal khandoge bar de bar surfo karmasha in ro alamia in mamlaka arabi soudine sefir de in mamlaka arabi soudine de tchatna ne de tonya atulha atulla ben zaid zaid eli forum de tarnye malam de tony forum nun oko gar kolo idariyan o sahafiyan o talab kum dogunti in shirkat gne ashan kindrangi yani shahadat gnde tarnya de ramzi de tarnyen ndala de indrangi ndala shaja kharge dogenen safir in mamlaka arabi soudiye de tchatna ne de tonya atu talla بن زايد اللي ممثل ان دوله تشاد ممثل ان دوله وامي ديتيلني دكتور محمد بن احمد موسى اكدك اللي فورم دي ملامن دي تمن دوغي دوغني دوك تشادينغني عشان كورك فكري اندي ان تلميا انو كا ايشكم فيني تانو رئيس انو مجلس الشؤون الاسلاميه ان دوله تشاد شيخ عبد الدائم عبد الله عثمان يات جانب اني دلا شجع خرجو الي عدل عدل تفكر دانن دي امنتري ين دوغي عشان كون فرصه عشان فرصه ان دلا فرصه ان تمدغي وفرصه ان عافي وامني وان كخ من نوفانن كخصاخ التربيه الوطنيه لازم يعني كل خنن اورت دوبجنن يا فرحان دوغي نندلا جميع دي تويا اسوسياسيون انترناسيونال ان كانيسينغ دي ان افريكي با نندلا يونيفرسيتي ايفانجيليك ان دوني تشاد نظم كمالما ان كخلا كتماخن دوغي صلاح سالن دي انو ان كانيسينغ دي تري ترانيا موشي لوكونغني ngal jami de tunya assemblée chrétienne la bonne nouvelle injamene mashurune ndala eli dawlu chat ele dawlu kuygende dawlu sonen rekaw inyentara shan dawlu ngde dawlu trior internationale ngal afrique tene barnamij de taranya shan kunu ma wakti tri ndamani o kataran kargan dop in allenen o krangan alla o ngal salenten yani mushiunge de wadi ko taman sima to kar sili mushilo kongende najakhni o tarang tadribnin dana
أكون مشاكل كده تانو سكرتير جنرال إن إنفرسيتي إيفانجوليك إن تشادي لاومان مورنان إزاي يابد الشجاق دكده با درخن قال ملا منتنه مكو ساسو دكيغا روفون قال استيديو إرار تشادي إن نشر زين تروينه إن روي تنين رو سيري كارتا نفروفوين بار تبوريو سيري كارمشنه تين جان نشر دلا دوبلم تلم قويس ودك راخ سنجي رون سنجي رون سيومون سي عمر إدريس عمر مالش مقصاصو دقيقة سي نقال استديو إن رادي جد إنا لله وإنا إله راجون مروندونجي الحاج حسين جبرين شيخ إدريس عبد الله إدريس إيسا أبكر آدم مينا شيخ أجيد محمد الديف أجيد محمد آدم علي عبد الله إبراهيم محمد نور حسين أبكر حسن أبكر آدم حسين حسن إيسا محمد نور الدين حسين جبرين عز الدين حسين جبرين بشير حسين جبرين جزولي آدم بشارة أبكر آدم بشارة زارة حسين جبرين نايمة حسين جبرين أمني حسين جبرين محمد تانغاري العجو الشيخ إدريس جدو الشيخ إدريس جبرين الشيخ إدريس إيسا أبكر إيسا إما أبكر إيسا محمد زين عاشور عبد الله عاشور عبد السلام جبرين سالي آدم جبرين الحاج إيسا جبرين فكي عاشور إدريس النوري آدم أجيد محمد آدم مينا الروضة آدم بشارة حسنة آدم بشارة حجة آدم بشارة رنماتك تنجا مينا كبلقني مدقني ودين قرقني ديكا ودين غورو تيو إنشيري وروندري ودوغري مريم آدم بشارة دقوز دنيني مريم آدم بشارة دقين الحاج حسين جبرين دقوزو تروني رو اتنيني رو سيري كار رفو سيري كار رتا نفرفو ان بار دبريو سيري كار مشنين جميناني بعد مرقين دقوين حاصل لسن دقوزون دنيني وبلغنين دلا كوخن زي دوغي إدريس موسى عمر الحاج إبراهيم أحمد غدا محمد عمر أبكر رنو ما تقولون آلاي قويمو موسى معلم حج عمقبة يونس حسن رنو ما تقولون شريتا آدم جبرين حليمة إدريس آشي عمر رنو ما تقولون حليفة الحاج محمد عبدالله آشي حسين حج أمي حسين فكي محمد بابا رنو ما تقولون بيرالة آدم غونغو فكي قجة يونس مينا رنو ما تقولون راد البقرة دودو محمد زين وتو شوكتي مودغونتوتون علاي غويمو تشريتا تشوتوي كومكا مان تشارني نانغرو درانغا بيرالا مونغو اتيا سرق مرحوم دلا كترنيرو الاربني كاجا روسيماتو نافروفوين ارتوبريو سيري كارماشني باروا ساسابين باروني كارتي امريغيبي تربين الحاج حسين جبرين مرحوم لك افاقنيا مودغونت لك ولا خرك صبري الحاج حسين جبرين شيخ ادريس عبد الله ادريس عيسى أبكر آدم مينا شيخ أجيد محمد الديف أجيد محمد آدم علي عبد الله إبراهيم محمد نور حسين أبكر حسن أبكر آدم حسين حسن إيسا محمد نور الدين حسين جبرين عز الدين حسين جبرين بشير حسين جبرين جزولي آدم بشارة أبكر آدم بشارة زارة حسين جبرين نايمة حسين جبرين أمني حسين جبرين محمد أنغاري الحاج الاجو الشيخ إدريس جدو الشيخ إدريس جبرين الشيخ إدريس إيسا بكر إيسا إما أبكر إيسا محمد زين عاشور عبد الله عاشور عبد السلام جبرين جدو آدم علي آدم جبرين الحاج إيسا جبرين فكي عاشور إدريس النوري آدم أجيد محمد آدم مينا الروضة آدم بشارة حسونة حسنة آدم بشارة حجي آدم بشارة رنما تكنين جمينا كبلقني مودغني ديكاو دينغورو تيو إنشيري وروندري ولوغري مريم آدم بشارة لوغين الحاج سين جبرين دوكسو تروني رو اتنيني رو سيري كارتان نفروفوين بار تبوريو سيري كارمشني وبلغنا دلا كوخن زي إدريس موسى عمر الحاج إبراهيم أحمد غدا محمد عمر بكر رغم ما تقولون علي قويمو موسى معلم حج أمقب
Yunus Hassan, Rignumatukun Chireta, Adum Jibrain, Halime Idris, Ashe Umar, Rignumatukun Alife, Alhaja Mohammed Abdallah, Ashe Hussein, Ahaje Ami, Haji Ami Hussein, Faki Mohammed Baba, Rignumatukun Biralla, Adum Gongo, Faki Gujja, Yunus Maino, Rignumatukun Radal Bagra, Dudu Mamazen Utuchokti, Modguntotune Alai Goimo, Chireta, Chuchui, Kumka, Nang Romang Charne, Daranga, Biralla, Mongo, Atia, Sarah Imarhumudala, Kendel Sabro Alarbene, Kagja, Ro Alarbene, Ro Simoto, Navrufoin, Bardubrio, Tsurikar Machine, Barwa, Sasaba in Barune, Kartiam Gebe, Tarbin Alhaji, Saint Jibril Marumalaka Afaknya, Modguntala Koala Sabrek. Nendala Ndamani Ro Ahadde ro siri kar sili na frufoin bar duburi o siri kar machine kodonga de to yeringa jeune solidaire in canton Mutguné de rortun de la res in jeune association in jeune Mutguné awat Said ndamani o mihim de la oron tamdi tam terbel wataniya de in canton Mutguné jan imunkna dalqni de mutgunga de utun jamenene de utun kharij baladti kinyen tara o kataran tawiya Ashan kaba rafaqni hombollo de mashaklin grind de tri attal darmut gne tano minay kuy dala talab kumun mudgungu de utun jamena utun khari galaditi matkse inkitara o tarho juhud dana ashan masail gende kalban eti ka khassa kha tarbiyat wataniya ashan malamnde gendele adagnde in maktabe matang damani wafakni tano ashan kaban eti mun rozi de rorfo nafrfo nafsi in bar dubriot sur les car machine que desin kaba hadarqni ngal tiu in cg in alifine kal tuni tano jamanga de utunan ne kodonge jamanga de utunan kadrina kumung matak ashan kaba kaba alife ngal sous préfecture in canton Mutguné jamanga de mun atine cadre gne étudiant gne élève gne tujar gne askar gne matakse biya drax ngal sous préfecture in alifé achan in canton Mutguné matakse ndamki achan kaba tuin cg in alifine tanu yako oko fikrinine oko maaddatine kaba ka hadarxa ngal tuin de ku tuin doge cg in alifine digre hadarxne murre awad sayid adum harun mohammed musa adum abdullahi abbakar saleh sakin abbakar abdurrahman adum zakaria umar mohammed hussein mohammed Hassan Yahya Dawood, Ahmed Issa Choroma, Adum Ahmed Abdurrahman, Suleiman Hussein Suleiman, Abgudja Mohamed Abgudja, Suleiman Abbakar Suleiman, Mohamed Adum Dungus, Mohamed Ahmed Defalla. Matagre wafakni ashan garnang ko wafakn o kataran tawi tar. Tarim kum garax sunku jamangde nan kodongde in jeune solidaire in Tarnang Mutguné damani de rortun de la reis in jamine awat sayid damani o monokto mihim de oron dogon de la ashan yani kinyin tara kuba faza khan lokolne de in Dar Mutguné tanotri tumama diyan mana wiyan ufikriyan kuba darni tu prefet de kalba tiu l'école de tel in cg in alifine tanu jamanga matak adarkhni wafakni un jamanga da dan kal mifsing irngne murre awat sayid adum arun mohammed musa adum abdullah abbakar saleh sakin abbakar abdurrahman musa arun hussein adum zakaria umar mohammed hussein mohammed Hassan Yahya Dawood, Ahmed Issa Choroma, Adum Ahmed Abdurrahman, Suleiman Hussein Suleiman, Abgudja Mohamed Abgudja, Suleiman Abbakar Suleiman, Mohamed Adum Dungus, Mohamed Ahmed Defalla. Tano Shuja in Kodenge, de Grainge, de Tujargne Ashan, Tamak Livergne, Waldala Kayegne Ashan, kbi komkingal good grind in Alifine. Tano Kaltuin Sejene, Sig de Mutgung de Utunanine, tu jarsinge elef singe matakse yani tebuk nak moto binin gusso yani krafakh doge gray in Dar Mutguné tar mo ko sa son de gige sikar tangali studio rar chade cabine technique I'm
tak tak tak tak risi sa so de ki si karufozi Idrissa Doum Abdallah de wutun de galiti ti tabakh ntamane ne digo de giga sa so de giga si karufo kabin almanna ti jamin gine Yusuf Bashiri Yusuf Bashiri de wutu suk de galiti tigo kash masal khair tak tak tak tak tak risi nabzin troñ ne inro itenene ro siri karata na profo in bar dubriot siri kar machine cabine technique dub sadi kragna fidel do micro ti ron se monse Omar Idriss Omar nani ngamena kam salam ko sokolo katak mendela lionel nomengar korkesek jenga dingam rasila fi kogi kogi sengi saram ci man feler jobe sa dabede ya kumra ati cabine technique.

0: القسم العربي بالإذاعة الوطنية يقدم الزاوية الرياضية، برنامج أسبوعي يتناول أهم الأحداث الرياضية الوطنية والعالمية.
1: المستمعين الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في الزاوية الرياضية نستضيف سيد الأمدة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: كما ذكرت قبل قليل في العديد من المواضيع المتعلقة بالرياضة، لكن قبل الشروع في المواضيع المتعلقة بالرياضة بالدائرة الخامسة، نود أن تطرح لنا شيئا عن الرياضة التي ستمارسها أنت كعمدة للدائرة الخامسة وكرياضة سابقة منذ الطفولة.
2: أشكركم على الزيارة أولا، وأشكر على هذا السؤال المتواضع. كنت ممارسا للرياضة بشتى أنواعها، رياضة كرة القدم والرياضة البدنية الأخرى. أنا مجدول في الأسبوع تقريبا 3 أيام خصصتها الرياضة، يوم الاثنين ويوم الأربعاء ويوم الجمعة، فيها أمارس الرياضة. أنا ملازم بالنسبة لي الرياضة.
1: السيد الأمدة، ما تقييمكم الحالي لوضع الرياضة في دائرتكم الخامسة؟
2: نلاحظ في بلدية الدائرة الخامسة مشاركة السكان بكثرة نحو الأنشطة الرياضية بشتى أنواعها، وخاصة كرة القدم والأنشطة الجماعية. ومع ذلك فإن نقص بعض الأشياء، يعني كالبنية التحتية الحديثة. نحاول إمكانية الوصول العادل بالنسبة لممارسة الرياضة. كما تعلم بأن الرياضة تحتاج لأماكن مختصة بها، هذه الأماكن تنقصنا. هناك مساحة خصصت على سبيل المثال صنفيل وميدان زنبدة، هما مختصان بالنسبة للرياضة، ولكن ليس تكون هناك أشياء مكتملة للرياضة التي نريدها نحن كرياضة على سبيل المثال السلة، فهي مختصة بالنسبة للرياضة كرة القدم فقط.
1: صحيح، ورغم ذلك يعني الدائرة الخامسة من الدوائر القديمة في جات هنا، وكثير من الناس متواجدين فيها، فبالتالي ربما هناك بعض المشاريع، هناك حديث عن منح وطن للصحفيين الكاديين يتعاملون مع التغيرات التي تطرأ على هذا المجال خصوصا.
2: فهناك مشاكل جمة كما قلت، بأن ميدان زنبدة والميدان الذي بالنسبة لشانديفيل، يعني حتى الآن نواجه مشاكل حتى مع التجار. إذا كان لاحظ كل يوم نحن في شد وجذب مع هؤلاء الناس، ينقلون البضائع ويسبونها في هذا الميدان، وبالتالي نجد احتجاجات قبل الشباب لا يجدون الوقت الكافي بالنسبة لممارسات الرياضة ممكن يمارسونها، وبالتالي هناك مشاكل جمة، ونحن نسأل لحلحلة هذه المشاكل بواسطة الحوار، ونتصل مع الجهات المسؤولة حتى يتسنى لنا أن نجد فرصة نستطيع أن نريح هؤلاء الشباب لتلقي الرياضة وممارسة الرياضة بأكملها لها.
1: سيد الأمدة، ما أبرز الأنشطة والمبادرات الرياضية التي قمتم بها مؤخرا في الدائرة الخامسة؟
2: بالتأكيد كرة القدم. لدينا يعني جدول، أولا نبدأ بمشاركة الأحياء، يعني لابد من الأحياء، ومنافسات بين الأحياء، يعني مرقيبي شانديفيل ورضينا لهم فرق لا بأس بهم، فبالتالي يكون هناك مباراة في بعض الأحيان تكون ودية، في بعض الأحيان كان نريد أن نستخلص المميزين من اللعيبة، أنا لابد من أن نشأ المباراة ودية، فنستخلص بعض اللعيبة وممكن نرسلهم إلى الدوائر الأخرى إذا كان هناك مباريات طرحت.
1: صحيح، التركيز تقريبا أكثر على الجانب الرياضة كرة قدم، لكن هنا سؤال يطرح آخر. اليوم في تشاد لدينا أكثر من 20 فيدرالية، هل هناك مبادرة في التعاون ما بين بلديتكم والفيدراليات الرياضية الأخرى الممثلة، سواء كان الجيدو الكاريتي أو غيره من الأنشطة الرياضية الأخرى؟
2: لدينا ما يسمى برئيس سبونسر في كرة السلة، لدينا فريق يعني مكتمل في كرة السلة، وفريق يعني مكون من البنات أيضا في كرة السلة. هذا الفريق ما يسمى بجزر، يعني هو الأول بالنسبة في كرة السلة حتى الآن، يعني الوقت الذي أتحدث فيه هو كان يجتاز المرتبة الأولى بالنسبة في الفرق الأخرى، يعني فريق يعني معروف.
1: طبعا بطبيعة الحال الدائرة الخامسة لديكم استارد مرقيبي ومن الفرق القديمة في مجال كرة القدم أيضا سيد الأمدة، لكن سنعود لهذا الموضوع للحديث عنه لاحقا. لكن سؤال، كيف تساهم البلدية في متابعة الأنشطة الرياضية وتشجيع المواطنين لممارسة الرياضة في الدائرة الخامسة؟
2: لدينا ميزانية خصصت لذلك، زي الميزانية، ولدينا لجنة مختصة بمتابعة الأنشطة الرياضية بالنسبة للدائرة الخامسة، يعني من بين المستشارين البلديين المتواجدين نحن خصصنا عدد من المستشارين، وعلى رأسهم مستشار واحد تقريبا جو، وهو كان رياضيا أيضا يعني يضع كل الإمكانات اللازمة لتشجيع وكيف يستطيع أن يرافق هؤلاء الشباب لممارسة الأنشطة الرياضية خاصة كرة القدم.
1: ما هي الجهود المبذولة لتخصيص مواقع رياضية؟ تحدثنا قبل قليل في مواقع مثلا ملعب زمبدا وكذلك في ملعب سانفيل، لكن هذه الملاعب تقريبا هناك ازدحام سكاني والبنية التحتية بدأت تصل لهذه المناطق، هل في فكرة في إنشاء ملاعب أخرى في الدائرة إذا ما توفر مكان مثلا فارق لممارسة الرياضة؟
2: سعينا لمبادرات ولدينا فكرة أيضا بأن الأماكن المتخصصة بالنسبة للرياضة كتبنا بالنسبة للجهات المسؤولة على أساس كونه لابد من تفريق السكان من الأماكن المختصة بالنسبة للرياضة، كتبنا عدة رسائل ونحن ننتظر الرد الأخير إن شاء الله.
1: بطبيعة الحال الآن في توسع في العاصمة الجمالية بصفة عامة الملاعب المصغرة، الملاعب التي تنشأ من قبل التجار أو مبادرات من التجار من أجل منح الشباب لممارسة، هل في تعاون في المجال هذا في تخصيص أماكن في الدائرة الخامسة هنا؟
2: نعم، هناك أماكن خصصت بالنسبة للظاهرة الأخيرة التي ذكرتها يعني، والتقينا مع هؤلاء الناس كما تعلم بأن هي يعني تجارية، فالتقينا مع هؤلاء الناس ويعني أجبرناهم أن يخصصوا أو لابد من يتعاملوا مع البلدية وتعامل رياضي، إذا كان الشباب أرادوا أن يمارسوا الرياضة في هذه الأماكن لابد من أن يخففوا لهم شنو الثمن المفروض يعني 50% 75%، في بعض الأحيان إذا كان سألناهم ده يعني بيعطونا مجانية الميدان أيضا شنو نجري فيه مباريات ودية.
1: بطبيعة الحال المبلغ الحالي بيتراوح ما بين 3000 إلى 2000، هل في فكرة للبلدية مثلا تخفيض الضرائب على أصحاب الملاعب مقابل مثلا الخدمات التي يقدمونها في تخفيض الأسعار بالنسبة للأطفال؟
2: أنا أعتقد كونه حتى الآن لم تكن هناك ضرائب فرضت بالوجه المطلوب، ولكن هناك مساهمات أو لأن يساهمون بالنسبة في أشياء بعض الأحيان، ولكن لم تكن هناك ضرائب فرضت لهؤلاء الناس يقوموا بها شهريا أو سنويا.
1: هل هناك برامج أو حملات توعوية تقوم بها البلدية لتشجيع الأسر؟ لأن عندنا في كاتبنا كثير تجد أحيانا طفل موهوب لديه موهبة في رياضة معينة سواء كرة القدم كرة الطائرة كرة اليد، لكن يواجه إشكالية من الأسرة، لا والله رياضة ما أدري أنت ركز على الدراسة، هل في تعاون بينكم وبين حملات توعوية لتشجيع الأسر لترك الأطفال لممارسة هواياتهم المفضلة لأن الرياضة جزء من التعليم؟
2: بالطبع لدينا قسم يعني مختص بالنسبة للرياضة، هذا القسم يعني هو نشط جدا ويعني ما يقوم به لا بأس به، يعني هو ينزل حي لحي ومربع لمربع لتشجيع وبس روح الرياضة بالنسبة للطلاب، كما قلت بأن ينقصنا الأماكن المختصة بالنسبة للرياضة، ولكن نحن نحاول دائما وأبدا مع الجهات المسؤولة بإنقاذ الدائرة الخامسة من المشكلة التي كانت فيها الآن، يعني لم تكن هناك أماكن مختصة مبنية بالصورة المطلوبة بالنسبة للرياضة، فنحن نسأل ذلك إن شاء الله.
1: ما أبرز التحديات التي تواجه الرياضة في دائرتكم سيد العمدة بجانب الملاعب طبعا؟
2: يعني تنقصنا الكوادر، صحيح لدينا ناس يعني ماهرين لديهم الخبرة في الرياضة، ولكن لم يكن هناك كادر مختص بتنشيط الفكرة الرياضية بالنسبة لهؤلاء اللعيبة، وبالتالي نحن لابد من أن نقترب من وزارة التربية وكذا لديها مختصين ولهم خبراء في ذلك يأتوننا ويشجعوا ويعطوا الخبرة اللازمة بالنسبة للمدربين واللعيبة.
1: وأبشركم لأن الفيفا كان أقلت اتفاقية مع وزارة الجادية لشباب الرياضة من أجل تشجيع ممارسة الرياضة على مستوى المدارس، وبالتالي هذه فكرة مبشرة. هنا سؤال آخر يطرح، ما مدى تعاونكم مع المدارس في مجال التعليم مثلا؟ هل هناك مبادرات في التعاون ما بينكم إقامة أنشطة مشتركة وإقامة مثلا دورات تدريبية مشتركة بالنسبة للمدارس خصوصا؟
2: لدينا علاقة وطيدة جدا لا بأس بها مع شتى المدارس المتواجدة في الدائرة الخامسة، وبالتالي لدينا لقاء مستمر ومتتالي مع هؤلاء، ونحن قد نتابع عبر الأمانة العامة بالنيابة، يعني لدينا أمين عام نائب هو يتابع معهم في يعني الأنشطة الرياضية، كيفية ممارسة الأنشطة الرياضية، هل لديهم إمكانيات وهل يريدون شيئا ما، فهذه كلها أشياء نحن نتابعها عبر الأمانة العامة النائبة إن شاء الله.
1: سيد الأمدة، الرياضة عندما نتحدث فيها الآن أصبحت هي المال في حد ذاته، لا يمكن أن تمارس الرياضة أو تقيم أنشطة رياضية من دون وجود شركاء أو مستثمرين أو مساهمين، وبطبيعة الحال الدائرة الخامسة لديها العديد من المؤسسات، أنا لا أقول شركات كبيرة لكن كمؤسسات موجودة. هل هناك فكرة في مساهمة هذه الشركات ولو بالقليل؟ اليوم لو شخص يعني أخرج 2000 ريال أو 1000 ريال يمكن يساهم في الرياضة بصفة أو بأخرى، هل في طريقة لتشجيع التجار أو أصحاب المؤسسات للمساهمة في الجانب الرياضي؟
2: من هنا أنا أسوق تشكراتي بالنسبة لشركة جزر كيف معنا منذ البداية، وكانت حتى الآن يعني يكون أخذت فريق واحد من السينكمر والأسماء وكانت هي تتكلف على ذلك يعني.
1: تمام. رسالتكم بالنسبة لسكان الدائرة الخامسة من أجل ممارسة الرياضة بصفة عامة؟
2: نحن نحث ونقول بالنسبة لسكان الدائرة الخامسة لابد من ممارسة الرياضة بشتى أنواعها. أول شيء إذا كان أنت تمارس الرياضة أنت تساعد في بناء صحة جيدة بالنسبة في الساحة البيئية أيضا، وبالتالي نحن نحس شباب وشابات حتى الكبار ممارسة الرياضة، ونحس الشباب بصورة عامة كرة القدم لأن بها نستطيع أن نرفع راية كرة القدم بالنسبة في تشاد عامة وفي الدائرة الخامسة خاصة.
1: السيد الأمدى، ما هي خطتكم المستقبلية لتطوير الرياضة بالدائرة الخامسة؟
2: لدينا خطط كثيرة جدا، نحن نريد أن ننشئ ميادين مختصة بالنسبة للشباب، هذه الخطط وافق عليها المستشارون في الكونسيل ما يقول، وفي حيز التنفيذ إن شاء الله.
1: قبل الختام أكيد في رسالة توجه لأصحاب القرار سواء كان الحكومة التشادية وعلى رأسها وزارة الشباب والرياضة من أجل دعم الرياضة بالدائرة الخامسة؟
2: نشكر الحكومة على جهدها، لم تنقص شيئا بالنسبة لي يعني، هي دائما وأبدا واقفة مع الدائرة الخامسة بهذا الجانب، ولكن نحن نريد من وزارة الشباب والرياضة بأن تدعم الدائرة الخامسة بالكوادر بالمختصين في هذا الجانب، وتدعمنا ببعض المهدات الفنايل وقرى أيضا، فهذه الأشياء البسيطة التي نحتاجها من هذه الوزارة، نسأل الله بأن يسمعوا هذا النداء ويلبوا هذا النداء إن شاء الله.
1: هل من رسالة توجهها للفيدراليات؟ ذكرت قبل قليل أن هناك أكثر من 25 فيدرالية موجودة في تشاد هنا سواء في الرياضات المختلفة سواء الجماعية أو الفردية، هل من رسالة أو دعوة توجهها بلدية الدائرة الخامسة من أجل المساهمة في رفع المواهب الشابة بالدائرة الخامسة؟
2: والله أنا أقول بالنسبة للفيدراليات هي منحصرة في حد ذاتها يعني، هي غير مفتوحة بالنسبة في جميع الدوائر، وبالتالي أنا أنصح رؤساء الفيدراليات لابد من أن شنو يكون الفيدرالية مفتوحة ولهم رسالة واضحة اتجاه الشباب، ده الدافع الذي يجعل بأن كل بلدية وكل إنسان يريد أن يمارس الرياضة أن ينتمي لهؤلاء، فلذلك تجد هناك عديد من الفيدراليات ولكن تسمع عبر شنو الصحف، ليست شنو موجودة في الساحة، فنحن نريد من هؤلاء الناس لابد من أن يمرقوا في الساحة وينشروا الروح الرياضية بالنسبة للشباب، والشباب يهتم بهذا الجانب.
1: يعني أؤكد لك من خلال هذه المقابلة الفيدراليات يقولون أن البلديات لا تفتح أبوابها من أجل المشاركة، فكأن هناك تجاوز في الكلام ما بين الأطراف المعنية.
2: نحن الباب مفتوح 24 ساعة يعني، لم يغلق باب البلدية يوما على فيدرالية، بالعكس يعني نحن نذهب إليهم، وبالتالي لم يكن هناك تجاوب، الدليل لم يأتينا شخص يوما من الفيدرالية ينشر لنا رأي أو موقف بالنسبة لأي نوع من الرياضة.
1: في ختام هذه الحلقة لا يسعنا إلا أن نشكرك لتفضلك وتكرمك باستقبالنا والحديث حول الشأن الرياضي بالدائرة الخامسة، ونتمنى أن لا يكون اللقاء الأخير إن شاء الله.
2: أنا من يجدر لي أن أشكرك بعبرك يعني استطاع أن أتنفس.
1: شكرا لكم مستمعي الكرام أينما كنتم، هذا اللقاء كان مع عمدة الدائرة الخامسة، والشكر موصول لكم مستمعينا الكرام على متابعتكم للذاوية، تقبلوا تحيات فريق عملها في الهندسة الصوتية بتا أنجيل، في الإخراج جمال شيب أبكي بمساعدة من مصطفى بشار محمد، في التقديم حسب الكريم محمد سيد أبزين، تقبلوا تحيات فريق العمل من جديد وفي حفظ الله ورعايته.
0: استمعتم إلى برنامج الزاوية الرياضية من القسم العربي بالإذاعة الوطنية التشادية. الزاوية الرياضية برنامج أسبوعي يتناول أهم الأحداث الرياضية الوطنية والعالمية.

هنا الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد من العاصمة نجمينا، فقرات مختلفة ومتنوعة، كونوا برفقتنا واستمتعوا بفقراتنا.

مستمعي الكرام أينما كنتم أهلا وسهلا بكم من داخل الإذاعة الوطنية التشادية، يسعدني أن أحييكم، السلام عليكم. مستمعي الكرام نبدأ أول برامجنا عند الساعة 6 تماما، تجدون نشرة الأخبار، نستمر وإياكم حتى الساعة 6:45 دقيقة. في خلال هذه الفترة تجدون منوعات غنائية مختلفة ما بعد النشرة طبعا، وتجدون كذلك برامج مفيدة أرجو متابعتها والاستفادة منها. مستمعي الكرام خلال 45 دقيقة يخدمكم هناك في الهندسة الصوتية المهندس دبسادي فيدال. أعد وأقدم لكم البرامج مريم عثمان ساكن. أترككم هذا الفاصل حتى يحين وقت النشرة.

0: مستمعي الكرام، تشير الساعة داخل الاستديو لساعة 6 تماما حسب توقيت مدينة جمنا وضواحيها، وهذا موعدكم مع نشرة الأخبار. يقدمها لحضراتكم ويوافيكم بكل ما هو جديد في هذه الأمسية عمر حسن ذهب. مساء الخير عمر.
1: مساء الخير مريم عثمان ساكن، أينما كنتم المستمعين الكرام مساء الخير وأهلا بكم في هذه النشرة. وإلى العناوين: مجلس الشيوخ والأمانة العامة للحكومة يضعون مجموعة من الصحفيين في يوم إخباري. إصلاح الأمانة العامة للحكومة والإدارة الإلكترونية الرقمية هو ما يتداوله المشاركون. التخلي عن مهن ختان الإناث وتغيير المسار نحو مهن أخرى. 120 خاتنة سابقة من 3 ولايات يلتقين هنا بالعاصمة جمنا، اللقاء في دورة تنظمها وزارة المرأة مع مشروع سويد حول إعداد وإدارة المشاريع الصغيرة. 3 أيام ويبدأ العام الدراسي الجديد 2026-2027. قاعدتنا ملفا خاصا يعده قسم التحرير نستهله اليوم بواقع التسجيل وأحوال المدارس. أهلا بكم من جديد. نظم صباح اليوم مجلس الشيوخ مع الأمانة العامة للحكومة نظم يوما إخباريا لصالح مجموعة من الصحفيين، وذلك حول إصلاح الأمانة العامة للحكومة والإدارة الإلكترونية. محمد مسحم الطاهر.
2: تحت شعار إصلاح الأمانة العامة للحكومة، الحوكمة الرقمية ورقمنة الإنتاج المعياري في خدمة المؤسسات، تجيه هذه الجلسة الإعلامية التي نظمها مجلس الشيوخ، وذلك في إطار التحديث الفعلي للإدارة العامة. في كلمته الافتتاحية لأعمال هذه الجلسة أكد السيناتور علي فلافيان تابيو بأن رقمنة الإدارة هي أحد المكاسب الهامة للمؤسسات العامة، إضافة إلى أنها تشكل رافعة أساسية للديمقراطية البرلمانية التي تتطلب بدورها تكوين معمق للحوكمة الرقمية. في عرض هذه الإصلاحات أشارت الوزيرة الأمينة العامة للحكومة المكلفة بالعلاقات مع المؤسسات الكبرى الدكتورة رحمات محمد هتوين إلى أن تبسيط الإجراءات الإدارية ورقمنة الإدارة تقع ضمن أولويات السلطات العليا في البلاد، وتشكل هذه الإصلاحات الجارية عدة مشاريع من ضمنها رقمنة المراسيم الإدارية والوصول إلى المنصات الإلكترونية والأرشيف. قد اختتمت هذه الجلسة الإعلامية بعرض عدد من المنصات التي تدخل ضمن تحديث الإجراءات الإدارية وحوكمة الإدارة.
1: بعد حملات التوعية بخطورة ختان الإناث مرحلة أخرى تبدأ. 120 خاتنة سابقة قادمات من ولايات مندول تانجلي وغيره يجلسن في دورة تدريبية تنظمها وزارة المرأة وحماية الطفولة عبر مشروع سويت بلاس. الدورة تكون حول إدارة المشاريع الصغيرة وتعلم فنون الخياطة والحياكة وغيرها. زكريا يحيى زكريا.
3: أثبت الطب بأن ختان الإناث يسبب لهن أضرارا صحية واجتماعية ونفسية وأحيانا حتى الوفاة، لذلك جاء تنظيم هذه الدورة التدريبية لفائدة 120 خاتنة سابقة بهدف توعيتهن بخطورة هذا السلوك وتدريبهن على مهارات جديدة تساعدهن في الاعتماد على أنفسهن. منسق مشروع سويت بلس يوسف أواري جدد التزام المشروع على مرافقة البلاد في الجوانب الاجتماعية والصحية، داعيا الحكومة على محاربة الختان والمواصلة في ذلك، مضيفا بأنه هم يرافقون أكثر من 200 خاتنة سابقة في 6 ولايات، وأن التدريب الذي حظيت به المشاركات سيكون في تعلم الخياطة وتجارة السمك المجفف وإدارة المشاريع وحقوق المرأة وغيرها، وسيتحصلن في ختام الدورة على معدات لإدارة نشاطاتهن بغية الاعتماد على أنفسهن وإعالة أسرهن. وخلال افتتاح الدورة أكدت وزيرة الدولة وزيرة المرأة والطفولة المبكرة كيتيكو غاتانغولو مساعي الحكومة التشادية في محاربة التشويه الخلقي للنساء والعنف الممارس ضدهن، وأردفت أن هذه الحرب حرب جميع أفراد المجتمع، لذلك يجب زرع ثقافة الحوار والتوعية ودمج الضحايا في المجتمع. كما هنأت الخاتنات على شجاعتهن في تقبل ترك هذه المهنة والبحث عن فرص عمل جديدة، بل وأصبحن سفيرات في محاربة الختان.
1: يوافق تاريخ اليوم 28 من سبتمبر 2029 اليوم العالمي لمكافحة داء الكلاب، والذي يحتفل به في نفس التاريخ من كل عام، حيث قدم وزير الثروة الحيوانية والإنتاج الرعوي البروفيسور عبد الرحيم عوض الطيب بيانا بهذه المناسبة، نستمع إليه.
4: يوم 28 شهر 9 أنا أي سنة بلدنا من البلدان الآخرين بيحتفلوا بيوم العالمي أنا الجهاد ضد السعر اللي نادوهني جهم. بلدنا من السودان الآخرين دا عندهم هدف كبيكون من هني لواحد 2030 مرة عن السعر دا يمرك من الدنيا كلك. علشان دا السنة قلنا كلنا كنا خدوا مساواة نقو قويين. عندنا في شات المرض دا قايد 2026 دا لابوراتورنا أنا إيراد سوا بحث في 27 حالة البيجات 23 حالة دا اللي قيوها عندنا السعر الجهم ده. كلنا ناس المتخصصين الفنيين أنا سيها عن الإنسان، والفنيين أنا سيها عن الحيوان، نسو توقيع من يوم 29 شهر 9 ليوم 2 شهر 10 2026 في 10 دوائر أنا أنجمينا. بعد ذلك يوم الأربعاء يوم 30 شهر 9 أنا وزميلي أنا سيها عن الإنسان يعني نمشو نفتو رسمياً الكامباين عن الفاكسيناسيون ضد المرض عن الجهم ده. الكلاب القيدين كتير في العشر عندسما ده نشوفه بكان القيدين كتير جماعتنا ده يمشوا وفي العشر عندسما كله نخدم. علشان ده ندور شنو أي زول عند كلب خليه يجيبه نسوي له فاكسيناسيون عشان كلب ده ما يقع جهمان، والكلاب كان قيدين نسوي مش اللي كان كل النتان وكلابنا ده جهم بمرك من بلدنا إن شاء الله.
1: إلى صحة الإنسان ورشة تدريبية خاصة بالخطة المتكاملة الجديدة وأدوات الإشراف والمتابعة تنظمها وزارة الصحة العامة والوقاية لصالح مناديب الولايات ورؤساء المراكز والمؤسسات الصحية. نعمات حامد الضلمة.
5: تعزيزا لقدرات النظام الصحي وتحسينا لجودة الإشراف الميداني، انطلقت أعمال الورشة التدريبية حول الخطة المتكاملة الجديدة وأدوات الإشراف والمتابعة التي تهدف إلى تدريب المندوبين الولائيين للصحة والأطباء ورؤساء المقاطعات على الأدوات الجديدة للرصد والمتابعة. لدى إطلاقها للمناسبة أكدت السيدة نيراسون بايدوم المديرة العامة النائبة بوزارة الصحة العامة والوقاية على الدور المحوري للمشاركين، قائلة أنهم الركائز الأساسية لتنفيذ استراتيجية الصحة المجتمعية ميدانياً، ونجاح استخدام هذه الأدوات الجديدة يعتمد على مدى قيادتهم وفهمهم للوسائق وقدرتهم على دعم الفرق التي تقع تحت مسؤوليتهم، مذكرة إياهم أن الالتزام أساسي للمساهمة في الحد من معدلات المرض والوفيات والإعاقة وتعزيز قدرة المجتمعات على مواجهة النفقات والمخاطر الصحية والمالية بحلول عام 2030. وفي ختام حديثها حثت المديرة العامة النائبة المشاركين على المشاركة البناءة في المناقشات من أجل إحراز التقدم المطلوب خلال أيام الورشة الثلاث. للإشارة فإن هذه الورشة حضرها بعض مندوبي وزارة الصحة ومسؤولي المراكز الصحية القادمين من ولاية لوغون الشرقية ووداي، إضافة إلى مدينة أنجمينا.
1: لفتة إنسانية لصالح مريضات الناسور بالمستشفى الجامعي لمدينة أبشة تقوم بها نساء كنيسة الأخوة بالمدينة، وذلك للتعبير عن دعمهن المادي والمعنوي. حسنى عثمان علي.
6: هدفت الزيارة إلى تقديم الدعم النفسي والمادي للمريضات التي خضعن لعمليات جراحية، حيث قامت نساء الإحسان بتوزيع مساعدات عينية شملت الصابون والمعكرونة والأقمشة، إلى جانب مبالغ مالية لمساعدتهن في تلبية بعض احتياجاتهن. وأوضحت رئيسة نساء الإحسان بالكنيسة الأخوية اللوثرية في تشاد مقام جدة أن هذه المبادرة تأتي في إطار أنشطة التضامني التي تنفذها المنظمة لصالح الفئات المحتاجة. وباسم مركز رعاية النساء المصابات بالناسور رحبت حسنى يوسف محمد بهذه المبادرة، معتبرة أن هذه المساعدة من شأنها أن تساهم ولو بشكل مؤقت في التخفيف من معاناة المريضات.
7: باسم المستشفى المركزي الجامعي عامة نشكركم جزيل الشكر والتقدير ونقدر لكم ما قمتم به، دل إنما يدل على وفاءكم وحسن نيتكم.
6: نيابة عن المركز الصحي الجامعي بأبشة عرب عز الدين عشر عن شكره وامتنانه لنساء الإحسان على هذه المبادرة، داعيا في الوقت نفسه بقية المنظمات والجمعيات إلى الاقتداء بهذه الخطوة وتقديم الدعم للنساء التي يتلقين العلاج بالمركز. واختتمت مراسم الزيارة بالدعاء إلى الله تعالى أن يمن على المريضات بالشفاء العاجل. أبشة حسن عثمان علي للإذاعة الوطنية التشادية.
1: تنيا اختتمت أمس بكنيسة الحياة بحارة شجوع أعمال المؤتمر الدولي للنساء الحارسات للكنائس بعد 5 أيام من النقاشات المكثفة، وذلك حول 4 محاور تتعلق بالصلاة في حياة المؤمن المسيحي. وعقب نهاية المؤتمر صرحت رئيسة النساء الحارسات للكنائس قائلة:
8: 5 أيام أنينا أبين لمنا كريتشين حجينا في الأفيا أنا الدولة كلك أنا أفريق إيروب أنا تشاد كل ندور أفي نلوم كشمنا وايت درجو ربنا نسالون الشعيدو لي عشان يجيب لنا أفي مرض كتير إنجنا تما جينا دا مش البيت مشقق بيت مكسر دا نسوكي كيف لنا بنو وبتان قايمو بيدا مشل في إنجيل دا بيت مكسر دا مشل أنينا إنسان جسمنا دا إنجينا مرض إنجينا أجل هوان إنجينا فكر شين شخو اللولا كان كالينا منينا دا مشل بيت المشاقق دا أي واي يجيب شخو لليك دا نسدو بكان المشقوق دا.
1: قرأت لكم منسقة النساء الحارسات للكنائس أشتا ميال باي. رياضيا اختتمت بملعب الديكيه المنافسات كأس رابطة كرة اليد بإقامة مباراتين جمعت بين بيترو إسبور مع إنيو إسبور وفريق بياسي مع جين إسبور. عبد الله هارون آدم.
3: وسط أجواء رياضية حماسية أسدل الستار على منافسات كأس رابطة كرة اليد بإقامة نهائيي السيدات والرجال، ففي نهاية السيدات جمع اللقاء بين فريقي بيترو إسبور وإنيو إسبور في مباراة اتسمت بالندية والحماس والتبادل الهجمات. وبعد مواجهة قوية تمكنت لاعبات بيترو إسبور من فرض أفضليتهن وحسم المباراة بنتيجة 33-23 ليتوج الفريق بكأس الرابطة. أما في فئة الرجال فقد واجه فريق بياسي نظيره جين ستار في مباراة شهدت تنافسا قويا وهجمات متبادلة على مدار شوطي اللقاء، وبعد 60 دقيقة من اللعب تمكن فريق بياسي من تحقيق الفوز بنتيجة 35-31 ليحصد بدوره لقب كأس الرابطة. هذا وبتتويج بيترو إسبور لدى السيدات وبياسي لدى الرجال اختتمت منافسات كأس رابطة كرة اليد في أجواء احتفالية عكست تنامي شعبية هذه الرياضة وإبراز المواهب الرياضية على المستوى الوطني.
1: الأول من أكتوبر هو التاريخ الرسمي لبداية العام الدراسي الجديد 2026-2027، فكيف هي أحوال المؤسسات التعليمية وما فعالية الإقبال للالتحاق بالمدارس وحقيقة التعليم المجاني بشكل عام؟ الاستعداد للعام الدراسي بعد الطوف بعدد من المدارس بالعاصمة الجامعية عبد الرحمن. ميكائيل مؤمن يجيب في هذا التقرير.
9: خلال 72 ساعة من الآن ستفتح المدارس أبوابها رسميا لانطلاقة العام الدراسي الجديد 2026-2027، وذلك وفقا للجدول الرسمي الذي أعلنته وزارة التربية الوطنية وترقية المواطنة مؤخرا، والذي تم فيه تحديد الأول من أكتوبر أول أيام دخول التلاميذ إلى فصول الدراسة. الاستعدادات تتفاوت من مدرسة لأخرى، ومن ثانوية البنات مرورا بثانوية شقوة إفدار ووقوفا بثانوية الملك فيصل، نرى أن هذه المؤسسات في أتم التجهيزات وإقبال تسجيل التلاميذ متوسط حسب هذا اليوم.
10: حاليا الفصول مهيئة للدخول في العام الدراسي الجديد 2026-2027 لكل الفصول النقلية والممتحنة إن شاء الله.
11: بصفتي أنا المسؤولة عن مدرسة البنات، الأبهات من دي شيء كالظروف ما سمحت لهم يجلس يسجلوا الأولاد، لكن أنا ننادي الأبهات الطلبة، المدرسة دي هي مدرسة حكومية، يعني يجوا الإيال من زمان قاعدين في الخائمة ده يجي يدخلوا ويسوي الكور هكذا، الآخرين دي بعدين بس المهم نستعدروا ما عنده أي مشكلة.
12: إن التسجيل كله خلاص بدأ الأيام الأنسيان والأنتنا مبلغة تهجى، فضل إلا يجوا خلاص يوم واحد شاري أشرة نبضوا.
9: لكن الأمر مختلف تماما في بعض المدارس التي تجولنا فيها، حيث يلاحظ تدني نسبة التسجيل وتباطؤ صيانة الفصول.
13: لا كل دول كل سينا تابلو دول كل أنا أرانجي كلاس أنا تروازي ما ترمينال دول كل يودا قاعدين في تريغا سو كور دونك تابلو دول كل أنا أرانجي إسكريبسيون نبس بارا دول يجو شيء شيء
11: وحاسي في أنتربريز بارد قاعد تسير ريفكسيون للليسي ووعدونه قالوا من هنا يوم واحد ده إن شاء الله بإذن الله يكملوا العلبة هناك ده ويخلونا عشان نقروا صار الفات ده قروا الفترة المسائية والفترة الصباحية، لكن السنة ده ندور نقروا بالفترة الصباحية فقط، ربنا يوفق إن شاء الله.
9: هذا كما يمكن الإشارة إلى أن مجانية التعليم لم تعد واقعاً الآن، لكن كل المدارس العامة التي كانت في جولتنا اليوم لم نشاهد فيها مجانية التعليم.
1: ختام النشرة لمن لم يحظى بتفاصيلها هذه عودة سريعة للعناوين. مجلس الشيوخ والأمانة العامة للحكومة يضعون مجموعة من الصحفيين في يوم إخباري، إصلاح الأمانة العامة للحكومة والإدارة الإلكترونية هو ما يتداوله المشاركون. التخلي عن مهنة ختان الإناث والتحول إلى مهن أخرى، 120 خاتنة سابقة من 3 ولايات يلتقين هنا بالعاصمة نجمينة. اللقاء في دورة تدريبية تنظمها وزارة المرأة مع مشروع سويت بلس حول إعداد وإدارة المشاريع الصغيرة وتعلم المهن الأخرى. 3 أيام ويبدأ العام الدراسي الجديد 2026-2027. قاعدتنا ملفا خاصا يعده قسم التحرير استهليناه اليوم بواقع التسجيل وأحوال المدارس. ختاما تقبلوا تحيات فريق عمل هذه النشرة، في الإشراف العام أستاذ يوسف محمد زين، في التنسيق عثمان آدم الدود، في التحرير والإعداد أحمد خميس جمعة، في الإخراج وهندسة الأصوات عبد الكريم عبد الله هنو، وفي التنفيذ الفني دابسة دي كاركنا فيديل. وهذه تحياتي في التقديم مرة أخرى عمر حزن ذهب. أمسية سعيدة ومريحة لكم جميعا أينما كنتم.

أعزائي الكرام أينما كنتم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة الوطنية تقدم لكم في هذه الحلقة أي المرة

0: الكورة وأغر على عملي عملي ده ناس أول ده أبو ده بطان كبران بيت ده بطان جينا بكورة ده قال على عملي ناس قال عملي شقوها كان بطان الناس القبرنا لهم ده أبو عشان ما نقصل من الصغير ده يوم بوالد شرطت من قادي كده لزمنا شهرين دي جينا جاهيني جاهيني ده بطان دون 10-5 بطان قبرنا بطان جينا هي سولنا عملي ده.
1: سؤالك عملية هسك كيف سهل؟
0: الحمد لله ده خير.
2: لا أنا دي ساعة خير وفي عشر كنتو مخير مرمفا كنتو صوري عملية عملية كي أنا صوري كله أنا خبر ماي إني تلاتة ينقل فكت إني في ريا أتو بعد عملية كنتو كون أنجار أدو بول لقاي تفي وغالا منين أنو لزون في أسب أنتو نور غرام شتو يسولك عملية هنا إني 6 شهر قول صوري عملية من صوري عملية كان أصدا أفيتي كتير أول نقدر نمر كان غير داخل بس من صوري عملية راسة أفي لكن أنا صورة كان هاي الناس سألكوا قال لي أنا صورة هاي جيت فوق جيت هسه مراجعة هسه فجر ده جيت
1: بين أنجمين هنا
2: أنا غير في أنجمين هنا مكان في أبش واسه جيت في أنجمين غير لكن أنا من سخير جابون هنا
1: مرد
2: باتي ساعة سخير قبل كرباني أي باتي ساعة سخير قبل في آخر قبل كرباني صورة عملية كما كي ماما صورة عملية
1: السلام عليكم
3: عليكم السلام
1: أي ورينك كيف مردتين
3: أنا كل في الولادة ده رحت مشي أنا بشي بعد شروني كربونا تركونا جينا دخلت لقيت المشكلة دي كيف بتم مشي أنا مراجعة بشي كم مشي أنا تقل دكتور ما فيه اللي كم في نجمينا رجينا نجمينا قصينا شغل عنده 5 شهر وكي جينا ده قالوا يتقبل سي شغل شهر بستة وتجي سوليك عملية آخر خلاص رجعنا توكي جينا ده كان قالوا عنده ما فيه تو ذهبت هي سولي عملية ده
4: خلاص بقى لك
1: اخر جيتك كيف وعلاجك كيف كرباك كيف
5: سوالي عملية شقو مكان انا الريم ده بقى يقضى عالم بوالة ده اهل جري قال 3 شهر نيجي مقبل وانا متمع قبالي بقان انا ده بقيت شيخ خاص لما سوال مدة قريب مصر 6 سنة ولا 7 سنة خيالة خاصة شغل ده قاية عازن يسك لوتي يسك شغل ده قاية في الريم ده مصر صغيرك كان شهر مبديد ده وكل اللي ماني شيف لكن كان شهر تم ده شغل ده قاية عازن ما يخليني حصل كان جديد يشوف لي وبستين دخل ما كمل باي دل شيشي
1: سبا سوريك عملية
5: ها لسه ما سوري عملية
1: طلبه في ولادة ولا
5: أيام
1: أين مرة كربان كيف
0: أنا كل سوريك عملية وشجون هنا البيت أنا كل سوريك كبير وبول تلاقى الشيشية كم ما قوم أجل ذا تبول بكاني
1: وهسه سوريك عملية بمشي عن قريب
0: شي شي تلاقي بس
1: هاي نبي شي شي
0: أيه
1: أيه قريب بقى آخر خلاص قريب يخليك هسه كده
0: ما مش الأول كل هسة بس إن شاء الله.
1: السادة المستمعين أنا راديو تشات نقابل الدكتورة عائشة هارون مديرة للمركز الوطني لمرض الناصر. السلام عليكم.
6: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: دكتورة عائشة ممكن تعرفي للمستمعين كم مرض هنا الناصر تشمل؟
6: المرض هنا الناصر هو حادث يحصل للمرأة أثناء الولادة. مرض ما تلدي ده ما عنده مشكلة هنا الناصر. المرض هنا الناصر هو حادث مش قلت لك يحصل للمرأة أثناء الولادة كان مش جت تلدي وما قدرت ولدت إلا هسة تلدي ما قدرت ولدت خلاص السخير ده بسيلة ألم في بكان مخزن هنا البول وبعدين كان ولا على حد عملية للسخير مرقوك ولا المخزن على البول ده عنده ألل خلاص البول من يمرق بضرب الآدي اللي هنالله خلقه يمرق بالألل الكن ده بس النادو مرض الناسور
1: ومرض الناسور ده عنده أنواع ولي تذكر لنا أنواع
6: الناسور الواحد يوصف بالبول المرة ما تقدر للبول تقرب إلا يدفك فوقها بهده بس بعد الولادة والواحد بالخلق التالي ده كمان هوان مرة واحد المرة ولا تقدر تلزم البول ولا تقدر تلزم الخلق كل كي يدلي سوا بس وده كله بعد الولادة حادث حصل بعد الولادة.
1: في بعض بنات بيدين دقاك لقى يقربون ناسور قبل الولادة وكده.
6: قبل الولادة ما ناسور. قبل الولادة ده مشكلة أنا الأسفنتر ده بس اللي يقولوا مرت. الناسور هو حادث لكن قبل الولادة ده مرت. عندها مشكلة في أنا البكان اللي قرب للبول ده وده

0: بالآلك مع النسل هنسر لك البولية. الناس يقولوا ناصر لكن هو ده ما ناصر، ده مشكلة وإن ده هلل.
1: الزواج المبكر ده اسكي إن ده علاقة مع الناصر؟
0: الزواج المبكر إن ده علاقة مع الناصر، والزواج المبكر يقى ما إن ده علاقة مع الناصر، كل في نفس الحكاية. إن ده علاقة مع الناصر ما له إلا وقت البناية دخلوها صخيرة وهملت صخيرة. مش ده صور 15 في 15 هكا ده سنة كل في بيتها ما سوتها بقت حاملة. ده كان الوالود جاء وأهلها ما سوى أتنسيه وقالوا ما أبو العملية، قالوا قاعدة في بيت بجى الناصر. زواج المبكر ما عند علاقة مع الناصر، لكن الوالود المبكر الحمل المبكر هو عند علاقة مع الناصر.
1: دكتورة، هل مرض هنا الناصر دي يكون سبب في عدم الإنجاب؟
0: المرض هنا الناصر ما يكون سبب في عدم الإنجاب. المرأة اللي عندها ناصر والمرأة الألوجوة بعد الناصر هي مرأة وتحتاج للإنجاب، عشان الإنجاب ده شيء مهم للأبين. دونك المرأة الألوجوة للناصر ده تقدر تلدي، لكن ما تقدر تلدي بدرب عادي إلا بعملية. ده بس الشك منها، سينو ده تقدر تعنجب وتقدر تلدي.
1: والأشخاص المصابين بمرض هنا الناصر ده قاعدين بواجهوا مشاكل كتير، يعني شنو من المشاكل اللي بواجهوا كتير؟
0: المشاكل الكبيرة اللي هم بواجهوا عنينا نواجهوا هو مشاكل اللي كنا نصار نقول الأباندون، مش نار ونخلوه كبس نار وما يجع عليها ويخلوه هيدا يلزوها، مش بسوء الشاشة مش الشاشنك ينار يخليها تقعد جنبها كل ما في ده النادو ستيغماتيزاسيون، يكبروا فوقها ويخلوها ما تجي جنبهم. ما لا المشاكل ده الناصر كان جاء المرأة ما تقدر تلزم البول، وكان هنا الخالة كلها ما تقدر تلزم الخالة بده خلاص قمامة ده كله كي يقع أفن، وأي وقت هو قيد ليني لو كان قيد ليني ده ناس يقول ده نجاسة اللي يسوني فيه، ولكن ويدين ده كان معني كل أي وقت كل ليني أي وقت كل بول ده مر قاين شمه لو الناس كان شموه مرتين ثلاثة ده خلاص ما يقودوا جنبها ينتو برشو هيدا كان مش تشيل خدمة فيه، كان جيران كله كان خدمت لقيت خدمة يعني كمش الترافاي كلها ألم كان خدم الدقة شافوا كبول فوق على عم باكر يقولوا أهدي ما إن باب روبر هما نديفة يتردوه من خدمة كان صوت خوام هنا سك حتى تجنبها كلها قاعدة تساوي كينا نجيب عامنا اليوم بعامنا عم باكر شمار يتاري بالهدي إن باب روبر ما نديفة ما نبوخ وماما دونك شيء كي يقلع ما فيه إلا بعد الإلاج. ده بس المشكلة هنا وين الاندوم ناسو.
1: وكيف قاعد يهتموا بين في مركز قاعد تعالجهم كيف؟
0: هنا ده مركزهم ما شاء الله الحكومة فكت لهم هم وكم أنين مخصصين في أمراض النساء عام نساء وشغل آخر كله، لكن عندهم يوم خاص نشوفهم فوق وإيام الأسبوع ده كله أنين الشيرجين أنين الأطباء الثلاثة نساء عملية ده في أسبوع ده يوم دورنا بس نساء لهم عملية دونك عندهم يوم خاص اللي يشوفهم فوق من اثنين كالعدي الخميس كان أي يوم كله نقدر نساء عملية أبهم فوق.
1: قاعدين عملية ده كده أي مرض ناصر بيسوي له عملية ولا في بعض المرضى من ناصر تعالجون ساكت؟
0: المرض كان بيجي ناصر وبيجي بعد جبعد ولادة ده إلا علاجة بعملية، لكن كان مش الناس وهدين ده الناصر يكا صخير كدهابة في دهابة ودهاب وصل مش الأربيهم بس من شافت ولدت وأربيهم ده شافت البول بدفي فوقها، وعنينا قلنا بعد ثلاثة شهر قبل نسولها عملية كان جنة بدري ننتوى الدواء وننتوى إكزامية تمشي تسيق بكما ده كان قاعدة ثلاثة شهر ده كان جد دخلصه بويدة بس نصد دون قال جيريزون ميديكال ترتما ميديكال بيدوى أنتنا ما لا نصد ويدة عشان الوارد الصخير وانصد بويدة كان بيجي كبير ده إلا عملية جراحية.
1: وهل هناك الناس قبل جلوك في حالة طارئة ما يأخر كبجو كان
0: هو الحالة الطارئة ده ما في فيه كان هم مجونة في حالة طارئة إرجانس كلها في الفستيل إرجانس نوع فعنينا نفسروا لهم ونصبروا يرجع للأقل أربع شهر سويدين مرقت من العملية ويلد الشافو القاعد بول بدفك ده إذا يجي دور نوقفه أنا ما نقدر نوقفه عشان هو ما يقف، وكان قلنا نسولها عملية في حالة طارئة ما عندنا خير وما عندنا نتيجة عشان شنو إلا الوارة دي تبرك قبل الطبيب أنا الجراح يجي الجراح أم جديدية قبل يؤدي لنا.
1: وبعد العملية ده كيف يكون المتابعة؟
0: المتابعة بعد العملية هم الزيادة المتابعة 15 أيام بعد العملية 3 شهر بعد العملية و6 شهر بعد العملية. المرة بعد 6 شهر كان جنة وهي خلاص بقت يابسة ما عندها شيء بكان دتو نكلمه له بحياتها زوجية. أي مرة كنت تدور حياة زوجية في الراجل الأبد منا هناك ده كان سمع الدلو ده بجري بجي دون كان جدا اللي تجينا عنينا ننظموا لنا أنتو البلانيفيكاسيون عشان ما تخلب. وبعد سنتين ولا سنة ونص دو كان بعد سنة ونص تمت ولا سنتين ده تجينا مرقولة وكان بيقى خلباني الوالودة أهم شيء ما تقدر تلدي بطريقة عادي إلا تلدي بعملية. مرة شقوه لناصر لقيت آفي تلدي إلا بطريقة عملية الفوق عشان كان ولدت بيتي الناصر قبل يجي أقراف من الأولان هذي ياهو.
1: وفي بعض الأوين ما بيجوا مستشفى أجل وما بيتابعوا ده تقول لهم
0: والله الوسيع أن ننتم ده المرة الناصر ده مالي بنات الدقاق سهي بنات الدقاق عندهم ناصر كتير لكن أوين شفنا 9 سخير في الآشر كل اللي جات 7 سخير في 8 كل ناصر سوا عشان هي ما سميت تكلم عن الدكاتير وهي ما جت في المستشفى بكامات السخير كان بيجي كبير كله يجيب ناصر بكما كان سخير ما جاي عديل كل يجيب ناصر وده إلا الدكاتير يعرفه كان قالوا لا سخير كبير ده كان هي ده 12 كل 13 هقرة قال لي شقوه يا مركو ولا تسي ناصر ولا كان خافة من اللبتان قاعدة في البيت بطنا ينفك وبطن طال تيجي فوق وبيتال كل ما تلقى وده حالة أصفة بديس الناس في الأسف آكي.
1: وهل مركز الوطني ناصر عندكم هنا ده عنده دمان اجتماعي أي الأسرانس ولا؟
0: نعم المركز ما عنده أسرانس ما عنده دمان اجتماعي.
1: شنو الصعوبات اللي قاعدين تواجههم؟
0: صعوبات كثيرة صرتو صعوبات مالية أول المينستر بنتين الأدوية للأوين السيادة الناصور الاندوم ناصور من ورا كاسة مشي 2014 ده نسبة هنا الأوين الشقينا مزاتة ما كثير عشان الأدوية ما في وأول كان الأوين جو كثيرين ده نلمون كثيرين ونشقهم في 10 يوم نشقوا 40-50 مرة في 10 يوم ده بيكمل الأوين الاندوم ناصور وبيزيد لنا عندنا في نمبر السوينا في حسابنا أنا أنا نسوينا لكن مدة سنة تمام 2014 ما سوينا ميسيون دي ترانت ما سوينا كامباين إلا النسو 3-4 في الأسبوع 5 في الأسبوع ده دونك ده بنقص النسبة ده لنا أنا مشكلة كبيرة والبارتنير الناس اللي بقاولينه فوق كله إلا NFPA بلا NFPA ده بارتنير آخر ما عندنا ده كله عندنا لنا مشكلة عشان الأمين الناصر البجد هم كلهم بجوا يدهم يدوروا أكل يدوروا صابون ويدوروا العلاج دونك مشكلة اجتماعية فيه ومشكلة اقتصادية كل فيه.
1: وشنو طلب انت من حكومة كتدوري ولا من الأونجي عشان يجيب؟
0: ولا الأونجي الحكومة هي اللبتان المركز أنا الحكومة هي تعرف واجباتها دونك أنا ما نوريم شيء والأونجي كمان نقول لهم خليه يساعدوا أمين الهنا ناصر دخن يجو كي أي أونجي كي يشيلش أنشارج 10 فاسيانت كلها نرشقهم وبطن دخل جش على 10 فاسيانت شقينهم يد آخر من الأمين عندهم ناصر وقاعدين برجو دو وما لقيو
1: وكلمة أخيرة تقدمين
0: مش الأول قلت الوقاء أحسن من العلاج الوقاء أنا ما نقول وقاء واخو للزواج المبكر لكن واخي من القلبة المبكرة البناء كان لو كان ده سوء في البيت كلها نظموا لها لهدي تلك 20 سنة عشان صلوبها يقع عديل وتلجي كان بقت خالباني بهادس يجيبوه للدكاتر الدكاتر كان قالوا هدي ما تقدر تلدي بيتي خلي سولا عملية صغيرة الأولاني ما عنده مشكلة سولا عملية مرقو منها بالآفة وبعد كان لقت 25-20 سنة تلدي آدي.
1: شكرا للدكتورة عايشة هارون سادة المسلمين بعد ما سميتوا برنامجنا القاتل مرض الناصور وصلنا إلى نهاية معكم في الإعداد والتقديم زمزم عبدالله كباس وتحت إشراف عبدالله توش وعليفة محمد سيد شكرا للمتابعة.

0: برفقتنا واستمتعوا بفقراتنا.
1: هنا الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد من العاصمة نجمينا.
2: مساء الخير بلناتشات الحبيبة، مساء الخير عاصمتنا نجمينا الجميلة، مساء الخير كمان لكل المسلمين والمحبين. أنا راديو تشاد القادم بتابعونا من 23 ولاية وتشاديين قاعدين في الخارج. نقول معكم في مدنا 75 دقيقة بفرحة وسرور. تلقوا البلاغات الرسمية العادية دعايات 7:15 دقيقة النشرة الدارجية، وبعد النشرة نواصل لكم بالبلاغات المفضلة والأغاني المختلفة لحد الساعة 8. وفي الساعة 8 سوا بكمل برنامجنا. أنا اليوم يوم الاثنين 28 شهر تسعة 2026، بخرمنا في مكنة الفن بأسر الآلات والموجات إنجينير بلان دوب سادي كراكنا فيدل. قدام الميكروفون أخوكم وزميلكم تجاني حسين رامات أبيض. الساعة 6:46 دقيقة في استديو تروان راديو تشاد في كارتي جابانغاتو كوميونان الدوزيام أرندوسما في العاصمة إنجمينا. نمشي ونلقى البرنامج الأسبوعي. برنامج صوت المرأة الشادية للمرأة الشادية باللغة العربية، متابعة سعيدة.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المستمعين ومستمعات برنامج صوت المرأة التشادية للمرأة التشادية، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جينا في موضوع نكلم فوق فيما يخص النسيبة وبتها ونسيبة. مثلا البيت يعني زوجوها وقاعد في جمهنا أمها، يعني ما بإيدي من أمها، والنسيبة بدلا هي تسيجه تجيب تنتي بيتها ده، هي أبدا بتجي من بيتها بيتها ده بتشيل، ولا كمان ترسل كان عندها سخير أمشي شوف لي فلان قائد ولا ما فيها، فلان ما في، أمشي لفلان تنتوكو بسلاي، أمشي لفلان تنتوكو دهيني في القزازة دي جوبوا لي، ولا ها قازيدة ألوم ده فد الشيا القزة الخير الفد الشيا دي ودوا لي البني وهنا هي الملان دي شولية. يعني للراجل النسيب ده بيسوي مثل الزري الشيء النفر ده كي هل أديل ولا ما أديل، وشنو كي الجهد كي الواجب كي النسيبة تسي، وشنو الجهد البني كي تقولي لأما.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا حسنية. بالنسبة لي النسيب الأم الدائما بتدور من بنيتها ده، وكان في الأصول ده النسب ده حسب، وإنت الأم ده أنت بس تجاهد عشان تنتلي البنية وتصبرها في بيتها وتثبتها في بيتها، كان عندك وكان ما عندك كمان البناء كله يجوز لأما تنتهي في شغل، يعني إذا كان عندها شغل وافر لا ده لأما تعينها كما عندها ده معلش، لكن ما كل وقت أي شغل دورتي بصلي أمشي لبنيتي أمشي لفلان تنتوكو رز تكسر لي توم ندور، لا لا لا لا ده ما أصول ذاته. الزول أنت في بيت نسيبة بس كل وقت بس أنت تمشي تشهد ده ما جاي ذاته. أنا كأم للبناء ده من نقعد نسأل كل وقت ده نشيل لي تجارة سألة تجارة بشكة عشان يسد عشيري، والبنية كان بنيتي بإيمانها كان تقدر تزيديني شو خشية، أما أنا كل وقت بس أنت إلى ماشي أمشي جوب لك أكل شنو شرب شنو ندور جوب لك، لا لا ما نسي أنا النسيبة نسي الدمان ما يجوز نسبان نحس دمان نحس ده صحيح. بعض الرجال طيبين كان جايم للنسيبة ده ما يدون ما بيجي ساكت بمر بلك شغل بنتك حدية، وزول كان والب بشي حدة ده كان بنتو أشار كل ما بشكر شكر ما عندهم. فإذن يعني أنا نوصي أمهات البنات أن عندهم نسبان ده خليه يتحكم شوية كي ما كل وقت بس أمشي بكم فلان يجيبوا لي، ما كل وقت بس أنا شوفوك فلان ده قاعد ولا ما في، لا لا لا ده أبدا دزول ما تسي ما يجوز ذاته. فإذن الأم كل وقت بس أنت تشهد من البنية ده، والبنية ذاته كان تخدم في الحكومة كان أخ في الشهر دخل توفر الشيكة تجيب الأم تخط جنبها، ما تخدم في الحكومة زوجها كان بيشتغل بيجيبها بحين كبت تقول له أنا ده كان تقدر كده أنتين شغل أنا دور نودي لعمي دول تودي تنتي عشان تستعين فوق أم باكر ما تجننا
3: لا تقري بدرك
4: لا تقري بدرك على سيزاتها تجيب لها قدر معيشتها تنتي أما تأكل وتشرب عشان كل وقت أنا أمشي جوبي لك وجوبي لك الناس بيشوفوك أنت داخل ومارك ومرسالك داخل مارك ده ذاته الجيران ذاته بكلمه فوق.

0: وبعدين كمان يعني تشيلها مش البانيه كي ولا هي مش التدور ماشي سوق كله بكان قريب كي تنكرك هي تزغل اينا اي فلانه رقدتي ولا فلانه قيلتي خلاص هي بتندس تندس ده هي تسي جلسي وما تعرفها بالساعه كم النسيب بجي واحد تمشي تلقاه كله قاعد تو ما بقدر بقعد يكون اكون عندك كلام ما بيتيكي تهجي ولا يعني ما بقدر بقعد المهم كي وخلاص هو بمره يومين ثلاثه كي كله كمان مسد الناس خلي هم النسيب الناس الساكنين معاكوا في لب الهوش كله يعني بيسلم لفتي نظر وهم ما يهجوك لكن نفسين داخل كي بهجوا انت ام فلانه دي دائما تجي للبناء دي تسيشن ما عندها نادم كي بهديها ولا ما نادم كي عندها قريب كي بقوريه يعني الاشياء مسد ما انت كي تسيكي تفكري فوقي نفسك
1: والله بالنسبه للناس زي ما قلت قبل النسيب ده ما هو في مكانك ده يكون عنده احترام انت تحترم الزوج انا بيتك وزوج بيتك كله بيحترم بجألك مثل امك لكن ما كل وقت بس الام تمشي في بيت البناية هذا جزء ما صحيح يعني تم تجلس تسي شنو البناية هي بناية صغيرة كان تمشي مثل تفكر في عفشة البناية ده بيت هذا نظيف ولا ما نظيف عفشة هذا ملمة ولا ما ملمة السماء هذا أدل ولا ما أدل إيالة هذا كيف تم تزوري تفقد أحوالها هنا عمل بيت هذا ده يجوز تمشي في المرة مرة مرة بعد مدة من الزمن قعدت كي البناية كان صغيرة ما تحملية تمشي في بيتها ده ترتيباتها أدل ولا ما أدل تمرق تمشي لكن كل وقت بس الأم تقعد في بيتها البناية ده وده عارض ذاتها إيب ما يجوز اللي تقعد في بيتها أي أم عندها بناية ده ما كل وقت بس أنت تقعد في بيتها النسيب ذاته تطير له وما بيحترمك تاني خلاص احترام ما فيه بعد مرة ده كان أنت قاعدة مثل دخلت بجيب بريك وبمشي خلاص لأن أنت عادية قاعدة ما في البيت
0: خلاص وعلى فاكي
1: وعلى فاكي إذا أنت تثير احترامك عشان تزيد الاحترام من نسيبك والبناية كلها تلقى خيمتها هسه مثل ده ما هتمكن سلكا ما عنده إيمان ده يغيرها كله.

0: الله.
1: ما في نسيبة بقول كان شكت قال لي نسيبة كما بمشي البيت بيسلمها.
2: أيه.
1: رسلت قالت أمشي أورو أنت كنسيبي ما لما بيجي بيسلمي في البيت. أهو كل رد لا قال أمشي أورو هي بتقعد في البيت في زمن الوينو أنا إيش نمشي نسلمها يعني لأن هي دائما قاعدة معايا وتو زمن وينو هي تمشي تقعد في بيتها وشان هو يمشي يسجل لها الزيارة. يعني الأشياء النفر ديل ده كده من البداية ما انتبهتها ومن النهاية ما تكمل بيمسي ده والنصبان البفقالو ده شنو طريقك أن نوقفهمك ما نقول نهائيا لكن شنو كي الأسلوب ولا النسيب ذاتك يا حجي قول لها ما تجي.
2: لا لا الأم خليت يحترم نفسها وتراجع حساباتها ما لا أنا كل يوم نمشي بك النسيب ده النسيب ما يقدر يقول لها ما تجي في بيتك كان قال ما تجي ما برفوه خلاص بخط في الإعلام خلاص فلان ده هاي اللي نسيب تقلع بالتم ما تجي والناس كمان ما بعرفوا الكلام ده بزيد الكلام ميله ده بزيد ما أجي وأنا ببر كل الراجل بصوب خيل النسيب ما يكلم لكن بيتها بس من باب الوصية كده خليت ترشد على أما الرجل ده هو كل وكب بس أنت في بيته ده وذاتك خلي البنية كم رشدتك أنت أغلى كل ما يرشدك كيف أنت تمشي في بيت النسيب كل وقت والله إلا كان ناداك ولا كان في شغل مهم قاعد ما نعرفه هو المنسب ذاته ما مفروض ينادز نسبته إلا هو يجي جاية هو يجي جاي ويسلم على وانت كمان ما شايف في بيته كل وقت ده كل ما مر بيجي بيسلمكي لكن انت مسخت البكان كل ما يوم بس تم تجلس في بيتها بني كده تدوري شنو دوري اكل دوري شراب تدوري شنو يمكن صاحباتها يجوا لا يونسوا يمكن ضيوف اهل الراجل قاعدين يجوا الصعبان يجوا يونسوا معه يلقوك انت قاعده لا لا ده عيب ده في النسب ده ما يشابه ابدا نسيبه تلقى بعيد من نسيبه يجوا بشرفك وبعزك ماما سلام عليك ولا أمي سلام عليك ولا أي سلام عليك لكن كل وقت أنت منشكة قاعدة في بيت النسيب تسعي شنو
1: لا بس المسألة البدرقوب يقولوا قال النار كان بقيت تدفي تسامد لكن كان جيت قريب بتشك
2: حتى خليك ما كان فريق برا فريقان الدرب كله ما تقول في بيت نصيبك كل وقت تبعد من الشيء بعيد وكل ما بقيت بعيد وكل ما محبك بزيد واحترامك بزيد لكن كل وقت بس أنا في بيت نسيب لا لا لا ما يشابه أبدا نتمنى من أمهات البنات يعني حتى كان تهب ابنك كان بيجد وهيدة طول كله خليه تجيك لكن انت بس كل وقت ما تمشي لها ونتمنى من أمهات البنات كان انت عندك عينة لابنك ما تخليه تمت يعني ما تفكري أن تقول تشكي تقول أنا ما عندي وأنا ما نقدر نقف في بيته أنا كيكي نتمنى من أمهات البنات اللي عندهم كان خليه يهينوا لبناتهم والبنات اللي عندهم كلها يعينوا لهم أمهاتهم والأمهات ما يهينوا نفسهم كل وقت يجوا في بيت النسيب ده ذات نوع من الإهانة
1: وحاسة دايما بس انت ترسلي مين بيت هنا بنيكي بيجوب ليكي بسال ولا يجوب ليكي تومل المصاريف هناك دي وين مدامت عندك زوج فوق البيت هو كل ما نسيب الريال البنت ده الريال ده بمشي وين
2: والزوج قاعد عنده زوج انا نقول عجوز مرك ما
1: واحدين عندي أزواج كل جيدين لكن شان ضعيفين
2: لا لا كمان ده زوج دهزة بيتها تم لا خلص ما تمشي بتبنيتها ومصاريف الزوجة أبو بيتها بيجيبها دخل يصرف فوقها كان حتى كمل تدور وكل بتخلي تصل بأشير ما كل وقت أمشي الجو لك أمشي سوي لك لا لا لا ده ما صحيح ذات ما زوج ذات
1: أحيانا هسا نما قالوا الغاز ده كله هسا مع مؤسي ما قدرته بيجي يعني بسيد الغاز ده يجيب شيء كي تعب للناس ده قال الغاز كمين سيجي أسد ده للأسد هنالته ودي وليل هنال ملان هنال بنيه دي تجيبه تو بعد ما يكمل كمان الراجل تو يجيب
2: لا لا ما صحيح ما صحيح أما هات البنات خلينا حكم نقعد في بيوتنا نحترم نفسنا والرجال يحترمونا آخر لكن ما نهي إنه نفسنا بيتشكك أمشي وندور كي وأنا محتاجة كده لدمع ما نسي أما البنيه ما تسي

0: او مدام الراجل اللي درس الشيء اللي امك جيري بتسيله هل ام باكر تقدري تهارجي؟ ما خلص عنده بدل ام باكر انت هجيتي اللي بدل كده بنتيكي سيفي ايدينكي
1: طوالي
0: هو هل تقودي ولا تردي لي كلام ولا تسيكي كيف؟
1: نسال الله يا الله كي احدي لها امهات البنات المسي ده والشغل هو لف الولد الزول كان ولا فما بخليه ونتمنى كامهات البنات ما يوالف يكون يمشي في بيت بيوت بناتهم من شكو يقودوا ولا يسالوا شغل هنا اكل ولا جوب لينا وسويت شنو اكلت شنو ده ما يسوى هل عندهم خليه عينو ببناتهم لا لا ما عندهم بنا خليه عينهم لكن بالمعروف
0: شكرا شكرا اعزائي المستمعين والمستمعات خلاص يختم البرنامج انا اليوم اشياء لكن وادوك في الاسبوع القادم باذن الله نزم لكم ابو بكر حسن بخاري وقدمت لكم حسني ادم محمد نمرة التليفون 95-45-28-65 متابعة سعيدة بباقي برامجنا
2: سميتوا برنامجكم الأسبوعي صوت المرأة الشادية من الإذاعة الوطنية

مسوال كالي كاكي بسكين دول رجالة العمات رجالة على عجمني مول معلم خالي كاكي معلم الضلاي يا دول رجالة السلطان التجان العمات رجالة العمات رجالة على يول ممي سي دول رجالة على البلا ما بنقري يا دول رجالة يا دول رجالة.

0: صفات كزغربي بدلنا كزغربي زراكو لإندي أنا فاكر لك ما لنسيتني أنا فاكر لك ما لجفيتني الزغرابة أم هديسا قد كاتي كاتي أنا مدرسول الله إذا النبي ما لا سلام لأنا ما ترسلي أزرع لدنا كزردي لا سلطان التجاني ولد اللوان الأباس الما بخجلكي صبنا الخلب قد بيط انقذي جاموس الكريس ساكن وطن وادي التجاني يا ولد أهلي كان يا ولد نفري أريتك ما تمد الفرس المتني العمات رجالا سلطان التجاني يا رجالا البلا مدن والدندي كل من رجالا يا رجالا أباكر والألي دول رجالا كام بلا مدن والمعلم طمان التجاني دول رجالا كم من يالبنا سي الشيخ اللي قريقا والشيخ مردو لرجالا سلطان التجاني قول لك يا رجالا اليوم يا رجالا
1: مستمعين السمعية راديو تشات في كل مكان نوقف سيد الكوك عشان نبدأ لكم بالبلاغات اليوم عشية. الإدارة العامة وزارة السكن والتمدن تطلب من الناس أن نقري لكم أسمائهم ديل خلي عجل عجل بمشوا بأوراقكم الرسمية في الإدارة انت الكادسر الأشياء مهم بخص بكاناتهم عشان البكانات دي فوق مشاكل هم السيد إيسا تجاني محمد عند بكان في كارتيان قبو سيكسيون تروا إيلو سوسان تريز لو تريز أحمد دود الشريف وموسى حارون زكريا الاثنين عندهم بكان في كارتيه ديجيل القدوس سكسيون 2 إيدو سينكانتروا لو 6 سليمان عبد الله طاهر عندهم بكان في لهجاج سكسيون 4 إيدو 13 لو 21 إدريس إبراهيم عندهم بكان في كارتيه أنغابو سكسيون 4 إيدو 128 لو 12 علي آدم ابني عند بكان في كارتيه لهجاج سكسيون 3 إلو 15 لو 5 عبد الناصر آدم عند بكان في كارتيه دبزين سكسيون 1 إلو 89 لو 2 عبد الرحمن صالح عبد الرحمن عند بكان في كارتيه مشاغة سكسيون 3 إلو 114 لو 17 كلهم كي كان ما مشو البلاغ ده ككونفوكاسيون بلاخنا ودار روماين سو كمكيا وارون سو كمكيا تفتشوا رفيقكم محمد زكريا جنسيته سنتر افريكان عنده 54 سنة مرك من كارتيه وليا من يوم الجمعة 25 سبتمبر أولي ساعة ستة أنا أشي وما قبل البيت وبكانا ما معروف لابس لي شميس عنده تري وبانطلون أزرق وعنده كاسك أحمر أحمر وأبيض وعنده باسبور أنا دولة سنتر أفريك أي زول كان لقياه وشافه وكره في بكانا خليه بودي لبوسن البوليس القريب لي أو بناديم في نمران التليفون تيغو 94 77 50 30 9 أرتل 66 20 1 70 8 88 واصل بالبلاغات بلاغنا 40 اللوان الشين عمر أبكر الرئيس أبو ككا آدم جونا كلهم في باسة بلغوا لي كل الأهل الأخوان والرفقان بدينوا قريبين بكون الصرخ إلى 40 يوم أنا المرحومة أمهم وأختهم جديتي عمر المعروفة بأم اللوان السرقة اللي تبقى مباكر الأربع في باسه اللي تبلام عمر كانتون الفاس نكرر اللوان الشين عمر أبكر والرئيس أبو كاكا وآدم جونا كلهم كيف قاعدين في باسه وبلغوا لي كل الأهل البر والداخل بيدين القريبين الهلال المجاورات بكون السرقة هنا 40 يوم أن المرحومة أخوتهم وأمهم جديتي عمر المعروفة بأم اللوان السرقة 40 ده بسوء أم باكر الثلاثة في هلة باسة هلة البلامة عمر كانتون الفاس بلاخنا وفا رمضان جبرين حمنا جبرين هارون آدم أني القدير أني الحاج جدة قنبو محمد قنبو مالهم هارون صالح عبد القادر حسن آدم ولا سولي الحاج آدم عبد الله الحاج بابا حسن بلاما حسن جبرين كفتر اللوان هارون بني محمد النور إبراهيم أنجو إيسا أبكر محمد الإمام صالح يونس عمر الجد القدير أحمد دنا إدريس اللوان طاهر موسى أبكر حسن دب أبكر حسن دبوغة محمد أحمد الحاج آدم عبد الرحمن الشيخ محمد ترمة محمد تور الشيخ هارون حسيني بلام إدريس حسيني الحاج أخي محمد محمد يوسف بلام موسى التكيم بلام حسن يونس الحاج مكايلة فكي أبكر كمسلم بلام عمر رمضان بلام محمد أحمد بلام عبد الله حسن بلام بكاكا حسيني أبو بيغيري بلام سليمان أحمد دلقي أحمد بشارة شيخ عمر محمد عبد الله حامد دلقي سيف جدة دلقي الجد أخي دلقي أخونا أبكر الحاج بشي محمد أويا دلقي توم اللوان أخي أبدقين بلام مصطفى قاجي القوني آدم أصمان أيلة صالح حامد أيلة الشريف بركة التجاني هارون عبد الكريم دينيني دنا آيلة حسن أزرقي بلام جبرين رمضان آدم مأدوغو بلام عثمان هارون آيلة عبد الكريم مخالة بلام آدم حسنة مالم حسنة مالم أبكر جوبالة مهدي ولد المليك بلام محمد فيلي بلام محمد بشارة بلام حسنة الحاجة والكاكا الحاجة والكاكا بلام جبرين هارون بلام حسين رماد بلام محمد زين بشارة حسن أبكر بلام أبكر قليقاجي القوني قلديمة الشيخ عبد الله إدريسة الحاجة عمر جبرين القوني رمات موسى بلام قربة كامسلوم بلام حسين عبد الله إبراهيم آدم شوكا عائلة محمد دنبر بلام يي محمد بلام حسين فنجهول الحاجة هارونة ولد الديري الحاجة بشارة جبرين الحاجة حسين محمد الحاجة عبد الرحمن رقيبي الحاجة أبكر محمد أنوكو الحاج عثمان أنقاري عائلة أحمد دبوغا الحاج عبد الله أخي دوبيتي إيسا بابا القوني إدريس آدم دلقي عبد الرحمن زريبي دلقي كواس محمد كمسلم محمد دلقي محمد كمسلم شيخ عبد الله الجد اللوان أنبدي بلاما دقيليم بلاما قجة الإمام محمد كوشي عائلة محمد توما الحاج أنبيا أبا صالح في كسري اللوان كشلد الندينيني اللوان هارون عبالي اللوان صغير مهدي اللوان أنقار كليسم بشارة ولا قرون الحاج بشارة هارون بلام محمد موسى التيمان إيال دنا الحاج عبد الله كلبو لوم الحزن ببلغوا لكل الأهل الأسلة البنسيد الشرفة الحمادية السلامات الإيسية البلالة البرنو ولكل الأهل الأخوان الرفقان البيدين القريبين البر والداخل وناس الإرفة والهلال المجاورات بوفاة أبوهم وأخوهم محمد أني مات البارح في الليل وسرق كمان تبقى مباكرة الثلاثة في مبقنا اللي تبلام جبرين أنقردبا الأهل الله صبرهم والمرحوم الله اغفر لي ويرحمه ويدخل الجنة بلغتك اللي قلناك إن قروب هذا الأخبار نواصل بلاغات آيلة عبد الله الإجابي ميكايلا أسمان آيلة مكايلا أبكر الحاج هارونة ولد الديري الحاج إدريسة ولد النون الحاج بشارة جبرين الحاج أبكر أنكو ديبيتي إيسا بابا اللوان كشلد الندينيني آيلة الشيخ موسى آيلة الحاج آيلة أخيب كسيري آيلة الشيخ موسى آيلة مكايلا بلام حسين عبد الله الشيخ محمد ترمة الشيخ محمد علي آيلة دالو عائلة بكر فليجي عائلة أنجني بلاما رمضان عائلة كمسلم عائلة محمد توما يونس دبازة عائلة كمسلم عائلة أخي اللمبة عائلة أبكر موسى عثمان أنقاري عائلة أنبدي جلالة السلطان محمد إجلي كشل كاسر اللوان إبراهيم الجد مهدي اللوان محمد أحمد آدم الجد اللوان هارون عبالي دلقي كواس محمد اللوان عبد الكريم جرات بلام حسن قصير وجماعته بلام عيسى بشارة وجمعيتهم بلام قنبو وجمعيته بابا حسن وجمعيته في كروي بلاما ديجيل وجمايتا في ميجيل آدم بنجا عبد الرحمن الشيخ دنا آدم في باردي بلاما درما وجمايتا في مبلولي بلاما ولا فكي وجمايتا لوم الحزن ببلغوا لكل الأهل الأخيان والرفقان البعيدين والقريبين البر والداخل وناصر إرفي والجيران بوفاتنا أمهم وأختهم حج آدم عثمان المعروفة بأم أخي ماتت اليوم الاثنين وسرع تبقى مباكرة الثلاثة في بيت عبد الله رجيبي ده في كارتيه أم رجيبي على هل الله صبرهم ولا مرحومة الله يغفر لها ويرحمها ويدخلها الجنة. الساعة 7:09 نمشي لمكنة الفن.
0: جات رجالة البلام عبد الله والبراهيم الأمعات رجالة كم من البنات البلام والجندو البلام الدنا كل هذول رجالة سلطان التجان الأمعات رجالة فيات رجالة شيخي جبرين الاج أنا جبن نمر دول رجالة
2: أنا النوار وار
0: الأمعات رجالة محمد النمر النمر والشيخ جبرين دول رجالة مثل الهاج الأباس ولد الشيخ يا دول رجالة السلطان التجارة الأمعات رجالة يا رجالة الشيخ جبرين أبو محمد النمر والشيخ من مجود ولا بنسى ضرب التراب اللي نزل را مصوى الكالكاك بسكين يا ضرب التراب اللي نزل را علي والمم كاك دريسي جود ولا بنسى ضرب التراب اللي نزل بلا مدقن والمعلم طمان يا ضرب التراب اللي نزل را الرجال البياض المال البلا مدنا دنا والدندي درب درب اللي نزل را الرجال نازل ما بيت ولا كمندا ولد الجد طلق ريشم جا ضربت رابل ننزل را أبكر والألي يا ضربت رابل ننزل را شن ويشيخ دنا كاكسي ضربت رابل ننزل را على جباكر بشي ولدنا ضربت رابل ننزل را الرجال البياط المال أنا أجمليمي والمعلم خالية كاك معلمة الله ضربت
3: تنتقل الملاريا بعضان البعوضة. كان البعوضة عدد أي مريض يمكن ينتقل لأي فرد آخر من الأسرة أو البيت أو القرية. لنحارب الملاريا لازم نسوي شيء كويس، ننوم أي وقت وأي ليلة في السنجة الإندى الدواء، ولنظف بيوتنا وحتى الفداين البيوت. أقطعوا القش الأخضر قدام بيوتكم، دفقوا الأوساخ في صناديق النفايات، ما تخلوا الأمل في طاستكم مفتوحة، نظفوا المجاري المائية بانتظام، أنتوا الأوين العوامل أشربوا الأدوية القرروا لكن في المراكز الصحية، أنتوا الأبهات أنتوا يلكم من 3 إلى 59 شهر أدوية عن العلاج اللي بسموه CPS. بعد النوم فرتوا صناديقكم وطبقوها وما تخطوها في الشمس ولا أي محل يتلف الدواء أنا سناقيكم. كل ليلة تحت السنجة معناتها عائلة محمية. دي رسالة وزارة الصحة العامة والوقاية.
4: أبهات وتلاميذ وأساتذة، الدخول الدراسي قاعد بيجهز بكايه لامي فورتين الامبريميري او بين جرافيك قاعدة تصنع الكايه بنوعية سمها وقوية طبقا للتلاميذ 100%. كايه لامي فورتين تكتب بسهولة، اختار كايه لامي فورتين الوطني ساند الاقتصاد التشادي وانتاج الكن الدلوت تشاديل للتشاديين. كايه لامي فورتين قاعد خلاص في الأسواق في الدكاكين وحتى بكان البوبوء الكتب يندائر بالكمية أو بفرادي. نادي طوالي في الإدارة عن التجارة عن الامبريميري وبين جرافيك في 66-45-28-40 أو 99-60-64-60. كايه لامي فورتين دا الكايه عن الأوائل.
5: إخواني وأخواتي، الكوليرا مرض خطير لكن الوقاية منه سهلة، فلنحمي أسرنا ومجتمعنا. اغسلوا أيديكم بالماء والصابون قبل الأكل وبعد استخدام المرحاض. اشربوا فقط المياه الصالحة للشرب. قوموا بغلي الماء أو استخدموا الماء المعالج. غطوا الطعام واحفظوه من الذباب والغبار. توجهوا إلى المركز الصحي فوراً إذا شعرتم بالإسهال أو القيء. العلاج مجاني وينقذ الأرواح. لا تتناولوا الأدوية دون استشارة الطبيب ولا تخفوا المرضى. معاً في مساجدنا وكنائسنا فلنصلي ونعمل لحماية عائلاتنا. يمكننا هزيمة الكوليرا إذا قام كل شخص بدوره.

0: مستمعينا سمعت راديو تشاد في كل مكان الساعة 7:15 دقيقة في مدينة دقنة مسكورية العاصمة ولاية حجر لميس نفس الساعة في راديو تشاد. النشرة الدارجية أنا اليوم ماشي يوم الاثنين بقدم لنا الزميل بشير عمر بشير. مساء الخير.
1: مساء النور زميل تجاني سير رمات. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا ومستمعات راديو تشاد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقدم لكم نشرة الأخبار هنا اليوم ماشي والنشرة طوالي نبدأها بالعناوين. مجلس السيوط نظم اليوم يوم هنا توعية بخصوص الإدارة الإلكترونية للرقمنة انت الإدارة في الخدمة انت الحكومة. والوزير الثروة الحيوانية البروفيسور عبد الرحيم عوض الطيب قدم بيان في مكتب أدبي مناسبة اليوم العالمي أن الجهاد ضد المرض نجاح الكلاب اللي كان صادف اليوم يوم 28/9 سبتمبر. البداية انت القراية في المدارس فضلها 3 يوم في السنة الجديدة 2026-2027. راديو تشاد كان سوا ريبورتاج كلم في البداية انت القراية والعصوبات تسموه في خلال النشرة للنشرة وفوقها تسموه التفاصيل. بيجي اليوم فجر في مقرنا مجلس الشيوخ في العاصمة جمينا يوم هنا توية وأخبار بخصوص الخدمة انت الإدارة الإلكترونية أو الرقمنة في الإدارة في الخدمة انت الحكومة. الورشة دي كان رأسها السناتير علي فيفلان تابو كان مسألة للرئيس هنا مجلس الشيوخ بحضور الوزير الأمين العام انت الحكومة الدكتور رامتو محمد إتوان. الزميل محمد أحمد عبد الكريم يورينا بالتفاصيل.
2: بعنوان كيف يدخلوا التعديلات في داخل الأمانة العامة انت الحكومة والحوكمة الرقمية ورقمنة الإنتاج الأساسي عشان يساعد في خدمة المؤسسات. في دا بقت الجلسة الإعلامية نظمها مجلس حن الشيوخ ودا لعشان جددا الرسمي حن الإدارة العامة للحكومة أي SGG. في كلمته حنا بداية المناسبة السناتر ألي فلافيان تابيو أكد بكونه الرقمنة حنا الإدارة دا هو المكاسب المهمة حنا المؤسسات العامة. الرقمنة حنا الإدارة دا هو يكون تطور جديد للديمقراطية البرلمانية من جانبها تتطلب تكوين أساسي حنا الحوكمة الرقمية. في وقت قاعدين بقدموا التوضيحات التخص الرقمنة هنت الإدارة شالت الكلام الوزيرة الأمينة العامة هنت الحكومة المكلفة بالعلاقات مع المؤسسات الكبار هنت الدولة الدكتورة رحمة محمد أتوين قالت بكونه التسهيلات حن الرقمنة هنت الإدارة دا هو بنكتب ضمن الأولويات حن السلطات العليا للبلاد والإصلاحات دي تساعد في عدلان مشاريع كثيرة من ضمن رقمنة المراسيم الرئاسية ولقائد يوصلوا للمجالات الإلكترونية وكتابة الأرشيف إلكترونيا. الجلسة دي كملت بعرضان عدد من المواقع اللي بتدخل من ضمن الأدوات الإدارية البقوم بيا بجددانا إضافة لحوكمة الإدارة.
1: قدم في مكتبه اليوم ظهر الوزير الثروة الحيوانية والإنتاج الحيواني البروفيسور عبد الرحيم عوض الطيب قدم بيان بمناسبة اليوم العالمي عن الجهاد ضد الجهم الكلاب اللي بيصادف كل يوم 28/9 سبتمبر. خلينا نسمعه للوزير الثروة الحيوانية البروفيسور عبد الرحيم عوض الطيب اللي كان أتكلم في ميكروفون راديو تشاد.
3: يوم 28/9 أنا أي سنة بلدنا مع البلدان الآخرين بيحتفلوا بيوم العالمي أنا الجهاد ضد السعر اللي نادوهني جهم. بلنا من السودان الآخرين دا عندهم هدف كبيكون من هني لواحد ما 2030 مرت عن السعر دا يمرق من الدنيا كلك. علشان دا السنة قلنا كلنا كنا خادوا مساواة نقو قويين. عندنا فيتشات المرض دا جاي. 2026 دا لابوراتور أنا إيراد سوا بحث في 27 حالة البيجيات. 23 حالة دا اللي جيوها إندا السعر الجهم ده. كلنا ناس المتخصصين الفنيين أنا سيها عن الإنسان والفنيين أنا سيها عن الحيوان نسو توقية من يوم 29/9 ليوم 2/10/2026 في 10 دوائر أنا أنجمينا. بعد ذلك يوم الأربعاء يوم 30/9 أنا وزميلي أنا سيها عن الإنسان يعني نمشو نفتو رسميا الكامباين عن الفاكسيناسيون ضد المرض عن الجهم ده. الكلاب القيدين كتير في العشر عند اسماء ده نشوف بكان القيدين كتير جماعتنا ده يمشوا وفي العشر عند اسماء كله نخدم علشان ده ندور شنو اي زول عند كلب خليه يجيبه نسوي له فاكسيناسيون عشان كلب ده ما يقع جهمان والكيدا كان قيدين نسوي مشي لكان كل النتان وكلابنا ده جهم بمر من بلدنا ان شاء الله.
1: نتابع لكم نشرة الأخبار من راديو تشاد. بعد ما سووا حملات توية في الخطورة طهورة البنات اليوم كان كمان بقت دورة تدريب استفاد منها 120 من الأبين البطهرا الكان ناجين من سلامات ومندول وتنجيلية وقراء. الدورة التدريب دي كان نظمتها الوزارة المرأة ومشروع أنا سويت تشاد. للمرة الثانية الزميل محمد أحمد عبد الكريم ورينا بالتفاصيل.
2: في الدراسة الجديدة وصفت بكونه طهورة البنات دا بسبب لهن أضرار صحية واجتماعية ونفسية وأحيانا حتى الموت. في المناسبة دي بقت دورة تدريبية استفادا منها تقريبا 120 مرأة بطهرا. الهدف منها يوقوم بخطورة الطهورة هنت البنات وقيدين بدربهم بمهارات جديدة من جانبها تساعدهم عشان يعتمدوا لنفسهم. كل المنسق هنا مشروع سويت بليس يوسف أواري كلم بكونه مشروع هنا ملتزم دائما بوقفانا بجنب البلاد ودا في الجانب الاجتماعي والصحي وطلب في نفس الوقت من الحكومة التشادية خليت حارب طهورة البنات وخليت واصل أيضا في مناعان طهورة البنات. وقال بكونه هم واقفين بجنب أكثر من 200 مرأة بطهيرا في السابق ودا في 6 ولايات تشادية. والتدريب الحصة سودا يعلمهم كيف يبقوا يخيطوا وكيف يتاجروا بالحوت اليابس وكيف يديروا المشاريع إضافة لمشروعنا حقوق المرأة وأشياء آخرة. وفي نهاية الدورة المشاركات يقدروا كيف يديروا نشاطاتهم ودا لا عشان يعتمدوا لنفسهم ويقدروا يساعدوا في الحالة الاجتماعية حنا أسرهم. في وقت قيدة تنتي البداية حنا الدورة الوزيرة هنت الدولة وزيرة المرأة والطفولة المبكرة كيتوكو نغاتانغولو أكدت بجهود الحكومة التشادية ودا في محاربة التشويه الخلقي حن الأوين إضافة للعنف البسوي للمرأة. وقالت بكونه المحاربة دي هي تخص المكاتفة حن كل المجتمع التشادي عشان دا مطلوب من الجميع خليس جهود كبيرة في طبقان ثقافة الحوار والتوعية ولمان الفتيات البيغن ضحايا في لب المجتمع. الوزيرة رحبت بالأوين البتهيران قبلدا عشان قدروا يتقبلوا خلان مهنة هنت طهورة البنات والتفتيش لمهنة آخر جديدة تساعدهم في ظروفهم الاجتماعية. الأوين دول خلاص بيغن سفيرات عشان يحاربوا الطهورة هنت البنات.
1: في مركز سيفوت للدراسات والتدريب من أجل التنمية بيغت اليوم وهذه ورشة تدريب نظمت الوزارة هنت الصحة بخصوص الاستراتيجية الجديدة هنت العمل هنا الوزارة وكيف يتابعوا الخدمة. الورشة دي كان شاركوا فوق الديليجيات هنا الوزارة هنا الصحة العمل قاعدين في الولايات وبعد من الديريكتورات هنا اللبتانات في القواقر. بعد 5 أيام من النقاشات كملت أمس في كنيسة الحياة القاعدة هنا في كرتشيشك وهنا في العاصمة جمينة الخدمات انت المؤتمر الدولي هنا العوين الهارسات الانجبا خلينا اسمها للرئيسة انت العوين الهارسات ماما بيجان الكان كلمت في أهمية انت المؤتمر.
4: 5 أيام أنينا أبين لمنا كريتشين حجينا في الأفيان هنا الدولة كلك هنا أفريق إيروب هنا تشاد كل ندور أفي نلوم كشمنا وايت درجو ربنا نسالو نشاهدو لي عشان يجيب لنا أفي مرات كتير إنجنا تما جينا دا مشي البيت مشقق بيت مكسر دا نسوكي كيف لنا بنو وبتان قايمو بيدا مشي في إنجيل دا بيت مكسر مش الأنينا إنسان جسمنا دا إنجينا مرض إنجينا أجل هوان إنجينا فكر شين شخو اللولا كان كالينا منينا دا مش البيت المشاقق دا أي واي يجيب شخو لليقدر دا نصدو بكان المشقوق دا.
1: في مدينة أبشة أسمن ولاية ودال أوينهن الكنيسة الأخوية قامن اليوم بزيارة فاتن للأوين المصابات بالمرض هن الناسور. من أبشة مراسلنا جد محمد بركي يورينا بالتفاصيل.
5: الزيارة دي الهدف حقها عشان يقدموا زيارة للناس اللي كانوا مرضانين هناك، بخاصة كمان العوين المصابات بمرض الناسور. على مناسبة كان سمحت للعوين عن الكنيسة الأخوية كان قدموا بعض من الهدايا كان قدموها للعوين المصابات بمرض الناسور. الهدايا دي تتكون من صابون وايضا اسباكتي لفعات وظرف مالي عشان يسودوا فوق الناس قاعدين في حوجة. الرئيسة هند العوين عن الكنيسة الأخوية عن شات مقام جدة وضحت بكونها العمل ده يدخل في إطار الأنشطة اللي كان جاي من فوقها. أنشطة هنت لا تضامن الجاي من فوقها كمان المؤسسة في سالي هن الناس اللي دوافا. حسنا يوسف محمد باسم المركز عن عوين المصابات بمرض الناسور كان حنات على بادرة الأخوية وقالت كمان على بادرة دي تساعد بالزيادة وتخفض المعاناة العوين القاعدين فوقها، خاصة كمان العوين اللي كانت تابو العملية. باسم هن المركز الصحي على جميع هن مدينة نابشي إز الدين أشر كان وصف شكرا ويرفانا للعوين هنا الكنيسة الأخوية وطلب من الجميع الآخرين والمؤسسات أيضا قال خليد قربوا للعوين القاعدين في حوجة ودائما يجيبوا لهم المساعدات عشان يخفض لهم المعاناة. ونذكر بكونها الحفلة انتهت بصلوات ودعاء عشان كمان ربنا يديم العافية للمرضانين. أبشي جدو محمد بركال الإذاعة الوطنية التشادية.
1: يوم 1 شهر 10 أكتوبر فضل لي 3 يوم وخلاص يبدأ أول يوم الرسمي للبداية انت القراية في المدارس في السنة الجديدة 2026-2027. فشنو الأهوال انت المدارس؟ هل هي جائزة خلاص للقراية ولا في صعوبات؟ عشان ده كان فريق واحد من راديو تشاد قام بزيارة في بعض المدارس والأكولات. نتابع ربورتاج الزميل عبد الرحمن ميكايل مؤمن.
6: بعد 72 ساعة فقط المدارس ببدأوا الدراسة هن العام الدراسي الجديد 2026-2027، وده على حسب الجدول الرسمي القدمته الوزارة هند التربية الوطنية وترقية المواطنة الفوق. يوم 1 أكتوبر ده هو أول يوم التلاميذ بدخلوا فوق الدراسة. التجهيزات دي كمان قاعد تنشاف وبتختلف من مدرسة لمدرسة آخرة، من ليسي هنا في ميني لقائد ثانوية شقوة إفدار وثانوية الملك فيصل. شفنا كل المؤسسات دول قاعدين بيجهزوا هامي وقاعدين بيستقبلوا التسجيل عن التلاميذ بطريقة متوسطة.
7: حاليا الفصول مهيئة للدخول في العام الدراسي الجديد 2026-2027 لكل الفصول النقلية والممتحنة إن شاء الله.
8: بصفتي أنا المسؤولة أنا مدرسة البنات، الأبهات من شيء الظروف ما سمحت لهم يجوا يسجلوا الأولاد، لكن أنا ننادي الأبهات الطلبة. المدرسة دي هي مدرسة حكومية، يعني يجوا الإيال من زمان قاعدين في الخائمة ده يجي يدخلوا ويسووا الكور كده، الآخرين دي بعدين بس المهم نستعدره ما عنده أي مشكلة.
9: إن التسجيل كله خلاص بدأ من سبتمبر، أي ما الأنسيان كله أنتنا مبلغ دي تهجى فضل إلا يجو خلاص يوم 1 شهر 10 نبدأ.
6: في بعض المدارس زرناها كمان النسبة الناس اللي بجوا بيسجلوا إيالهم ده كمان نقص وإهمال في تجهيز الفصول.
10: لا كل دول كل سينا تابلو دول كله أنا أرانجي كلاس أنا ترازي ما ترمينال دول كل يودا قاعدين في ترقى سو كور دونك تابل دول كله أنا أرانجي إسكريبسيون ده بس بارا دول لا يجو شيء شيء بس شيء بمشي اليوم ده أنا قاعدين ب 11 وأنا إسكري أربعة بس بارا دول جو أنا إسكري
8: وهذا في أنتربريز برد جاي تسير ريفيكسيون للليسي ووعدونا قالوا من هنا يوم واحد ده إن شاء الله بإذن الله يكملوا العلبة هناك ده ويخلونا عشان نقروا صار الفترة قروا الفترة النسائية والفترة الصباحية، لكن السنة دي ندور نقروا بالفترة الصباحية فقط إن شاء الله ربنا يوفق إن شاء الله.
6: نذكر بكونوا الدراسة بساكت بلاغورس كمان ما قد تنشاف طبقانها في أرض الواقع، لكن كل المدارس العامة زرناها دي كمان ما قد بنشاف فوقها التعليم المجاني أي التسجيل بلاغورس.
1: شكرا للزميل عبد الرحمن ميكائيل مؤمن. أعزائي المستمعين الساعة 7:29 في استديو راديو تشاد خلاص بدأ كملت نشرة الأخبار من أليم أشياء واللي فاتتهم النشرة نذكرهم بالأنامين. مجلس الشيوخ نظم اليوم يوم هنا توقيع بخصوص الإدارة الإلكترونية في الخدمة انت الحكومة. وزيرنا الثروة الحيوانية والإنتاج الحيواني البروفيسور عبد الرحيم عوض الطيب قدم بيان في مكتبه بمناسبة اليوم الألمي للجهاد ضد المرض هنا جهم الكلاب اللي كان صادف اليوم يوم 28 شهر 9 سبتمبر. ولا بداية القراية في المدارس فضل لها 3 أيام في السنة الجديدة 2026-2027. في ذا كان راديو تشات وربورتاج كلم في البداية القراية ولا صعوبات كان صمودو في خلال النشرة. النشرة كان جهزوها زملاء في قسم الأخبار محمد أحمد عبد الكريم مهاجر عبد الكريم عبد الله هانو عبد الرحمن المكيل مؤمن وقدمها لكم بشير عمر بشير بمساعدة المهندس جبسادة كركنا في ديال. شكرا للمتابعة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تصبحوا على خير.

بسم الله السماء الترجات في كل مكان. بعد ما سمينا النشرة الدرجية القدمة الزميلة بشير عمر بشير وسمينا شوية من الأغاني نادية السيدو عشان أقول لكم البلاغ بلاغ جرينا قبل الأخبار بلاغ أنا وفا رمضان جبرين حمان جبرين جبرين هارون آدم أني القدير أني الحاج جدة قنبو محمد قنبو مالهم هارون صالح عبد القادر حسن آدم السولي الحاج آدم عبد الله الحاج بابا حسن بلام حسن جبرين كفتر اللوان هارون بني محمد النور إبراهيم أنجو إيسا أبكر محمد الإمام صالح يونس عمر الجد القدير أحمد دنا إدريس اللوان طاهر موسى أبكر حسن دبوغا محمد أحمد الحاج آدم عبد الرحمن الشيخ محمد ترمى محمد تور الشيخ هارون حسيني بلا مدرسة حسيني الحاج أخي محمد محمد يوسف بلا موسى التكيم بلا حسن يونس الحاج مكيلة فكي أبكر كمسلم بلا عمر رمضان بلا محمد أحمد بلا عبد الله حسن بلا أبكاكا حسيني أبو بقيري بلام سليمان أحمد دليقي أحمد بشارة الشيخ عمر محمد عبد الله حامد دليقي السيف جدة دليقي الجد أخي دليقي أخونا بكر الحاج بشي محمد أويا دليقي توم اللوان أخي أبدقن بلام مصطفى قاجي القوني آدم أثمان أيلة الصالح حامد أيلة الشريف بركة التجاني هارون عبد الكريم دينيني دنا عائلة حسن أزرقي بلام جبرين رمضان آدم دوغو بلام عثمان هارون عائلة عبد الكريم خالة بلام آدم حسنة مالوم حسنة مالوم أبكر جوبالة مهدي ولد الملك بلام محمد فيلي بلام محمد بشارة بلام حسنة الحاج أبكر ولا كاكا بلام جبرين هارون بلام حسين رماد بلام محمد زين بشارة حسن أبكر بلام أبكر قليقاجي القوني قلديما الشيخ عبد الله إدريسا الحاج عمر جبرين القوني رماد موسى بلام قربة كمسلم بلام حسين عبد الله إبراهيم آدم شوكا آيلة محمد دنبر بلام يا محمد بلام يسيني فنجحول الحاج هارون ولد الديري الحاج بشارة جبرين الحاج حسيني محمد الحاج عبد الرحمن رقيبي الحاج أبكر محمد أنكو الحاج أثمان أنقاري آيلة أحمد دبوغا الحاج عبد الله أخي دوبيتي إيسا بابا القوني إدريس آدم دلقي عبد الرحمن زريبي دلقي كواس محمد كمسلم محمد دلقي محمد كمسلم شيخ عبد الله جيت اللوان أمبدي بلام دقيليم بلام قجال إمام محمد كوشي آيلة محمد توما الحاج أنبياء أبا صالي في كسري اللوان كشل دن دنيني اللوان هارون أبالي اللوان صغير مهدي اللوان أنقار كليسم بشارة ولا قرون الحاج بشارة هارون بلام محمد موسى التيمان إيال دنا الحاج عبد الله كلبو لوم الحزن ببلغه لكل الأهل الأسلة البنسيد الشرفة الحمادية السلامات الإيسية البلالة والبرنو ولكل الأهل الأخوان والرفقان البعيدين والقريبين البر والداخل والحلال المجاورات بوفاتنا أبوهم وأخوهم محمد أني مات البار في الليل وسرغ تبقى مباكرة الثلاثة في مبقنا هلت بلام جبرين أنقردبة الأهل الله صبرهم ولا مرحوم الله يغفر لي ويرحمه ويدخل الجنة بلغ ده قرينا قبل الأخبار قلنا نكرره آيلة عبد الله رقيبي مكايلة عثمان آيلة مكايلة أبكر الهاج هارون ولد الديري الهاج إدريس ولد النون الهاج بشارة جبرين الهاج أبكر أنكو دبيتي إيسا بابا اللوان كشلة دنديني آيلة الشيخ موسى آيلة الهاج أخي أبكسيري آيلة الشيخ موسى آيلة مكايلة بلام حسين عبد الله الشيخ محمد ترمى الشيخ محمد علي آيلة دالو آيلة أبكر فليجي آيلة أنجني بلام عمر رمضان آيلة كمسلم آيلة محمد توما
يونس دبازة، عائلة كمسلوم، عائلة أخي اللمبة، عائلة أبكر موسى، عثمان أنقاري، عائلة تنبدي، جلالة السلطان محمد عجل كشلة كاسر، اللوان إبراهيم مجد مهدي، اللوان محمد أحمد آدم مجد، اللوان هارون أبالي، ديليجي كواس محمد، اللوان عبد الكريم جرات، بلام حسن قصير وجمايتا، بلام عيسى بشارة وجمايتا، بلام قنبو وجمايتا، بابا حسن وجمايتا في كروي، بلام ديجيل وجمايتا في مجل، آدم بنجا عبد الرحمن، الشيخ دنا آدم في باردي، بلام درما وجمايتا في مبلولي، بلام ولف أكي أو ولد الفكي وجمايتا. لوم الحزن ببلغوا لكل الأهل الأخوان والرفقان البعيدين والقريبين البرة والداخل وناصر إيرفي والجيران بوفاتنا أمهم وأختهم حج أدم عثمان المعروفة بأم أخي ماتت اليوم الاثنين وسرى تبقى مباكرة الثلاثة في بيتنا عبد الله رجيبي في كارتيه أم رجيبي على أهل الله صبرهم والمرحومة الله يغفر الله ويرحمها ويدخلها الجنة. نمشي لمكنة الفن.

الوقت تم ساعة دقت والإشارة بكت خلاص تك تك تك تك كملنا لما كتكنا نخلو بكنا لزمين البجبانة بكلم لكم بكلم فرنسي مع الزميل كومو كوي بقول لكم إسي جامينا غاديو ديفيزيون ناسيونال تشادينا خدمانا بفرح وسرور في مكنة الفن أسر الألات والكونسولات جونر بلين دوبسادي كراكنا فيدل قدام الميكروفون أخوكم وزميلكم تجاني حسين رمات أبيض نقول لكم أقودوا آفي هنا نجمعنا الإزالة الوطنية لجمهورية تشاد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كان الله ما شاء الأمانة وما مشينا الأماجن لما معكم عن باكر بفجر من الساعة 7 لحد الساعة 8:15 دقيقة أرقدوا بآفي

0: الإذاعة الوطنية التشادية، ساعتنا تشير إلى 11:30 ليلا بتوقيت العاصمة إنجمينة. موعدكم مع النشرة الإخبارية الأخيرة من تقديم عبد الجليل عبد المكرم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها سيداتي والسادة، السلام عليكم ورحمة الله. من إنجمينة نحييكم ونقدم لكم نشرة الأخبار من داخل الاستوديوهات الإذاعة الوطنية التشادية، ونبدأها مباشرة بالعناوين. مجلس الشيوخ والأمانة العامة للحكومة يضعون مجموعة من الصحفيين في يوم إخباري. إصلاح الأمانة العامة للحكومة والإدارة الإلكترونية هو ما يتداوله المشاركون. التخلي عن مهنة ختان الإناث والتحول إلى مهن أخرى. 120 خاتنة سابقة من 3 ولايات يتلقين هنا بالعاصمة إنجمينة اللقاء في دورة تدريبية تنظمه وزارة المرأة مع مشروع سويت بلس حول إعداد وإدارة المشاريع الصغيرة وتعلم المهن الأخرى. تلكم هي أبرز العناوين في النشرة. طائفة أخرى من الأنباء، لكن بعد الفاصل القصير. أهلا بكم من جديد. نظم صباح اليوم مجلس الشيوخ بالتعاون مع الأمانة العامة للحكومة، نظم يوما إخباريا لصالح مجموعة من الصحفيين، وذلك حول إصلاح الأمانة العامة للحكومة والإدارة الإلكترونية. تفاصيل أكثر مع محمد موسى أحمد طاهر.
2: تحت شعار إصلاح الأمانة العامة للحكومة، الحوكمة الرقمية ورقمنة الإنتاج المعياري في خدمة المؤسسات، تجيه هذه الجلسة الإعلامية التي نظمها مجلس الشيوخ، وذلك في إطار التحديث الفعلي للإدارة العامة. في كلمته الافتتاحية لأعمال هذه الجلسة أكد السيناتور علي فلافيان تابيو بأن رقمنة الإدارة هي أحد المكاسب الهامة للمؤسسات العامة، إضافة إلى أنها تشكل رافعة أساسية للديمقراطية البرلمانية التي تتطلب بدورها تكوين معمر

0: ورقمنة الإدارة تقع ضمن أولويات السلطات العليا في البلاد، وتشكل هذه الإصلاحات الجارية عدة مشاريع من ضمنها رقمنة المراسيم الإدارية والوصول إلى المنصات الإلكترونية والأرشيف. قد اختتمت هذه الجلسة الإعلامية بعرض عدد من المنصات التي تدخل ضمن تحديث الإجراءات الإدارية وحوكمة الإدارة.
1: بعد حملات التوعوية حول خطورة ختان الإناث في مرحلة أخرى تبدأ، 120 خاتنة سابقة قدمنا من ولايات الآتية مندول تنجلي وغيرا يجلسن في دورة تدريبية تنظمها وزارة المرأة وحماية الطفولة عبر مشروع سويد بلاس. الدورة كانت حول إدارة المشاريع الصغيرة وتعلم فنون الخياطة والحياكة وفنون أخرى. تفاصيل أكثر مع زكريا يحيى. زكريا،
2: أثبت الطب بأن ختان الإناث يسبب لهن أضرارا صحية واجتماعية ونفسية وأحيانا حتى الوفاة، لذلك جاء تنظيم هذه الدورة التدريبية لفائدة 120 خاتنة سابقة بهدف توعيتهن بخطورة هذا السلوك وتدريبهن على مهارات جديدة تساعدهن في الاعتماد على أنفسهن. منسق مشروع سويد بلس يوسف أواري جدد التزام المشروع على مرافقة البلاد في الجوانب الاجتماعية والصحية، داعيا الحكومة على محاربة الختان والمواصلة في ذلك، مضيفا بأنهم يرافقون أكثر من 200 خاتنة سابقة في 6 ولايات، وأن التدريب الذي حظيت به المشاركات سيكون في تعلم الخياطة وتجارة السمك المجفف وإدارة المشاريع وحقوق المرأة وغيرها، وسيتحصلن في ختام الدورة على معدات لإدارة نشاطاتهن بغية الاعتماد على أنفسهن وإعالة أسرهن. وخلال افتتاح الدورة أكدت وزيرة الدولة وزيرة المرأة والطفولة المبكرة كيتيكو غاتانغولو مساعي الحكومة التشادية في محاربة التشويه الخلقي للنساء والعنف الممارس ضدهن، وأردفت أن هذه الحرب حرب جميع أفراد المجتمع، لذلك يجب زرع ثقافة الحوار والتوعية ودمج الضحايا في المجتمع. كما هنأت الخاتنات على شجاعتهن في تقبل ترك هذه المهنة والبحث عن فرص عمل جديدة، بل وأصبحن سفيرات في محاربة الختان.
1: يوافق تاريخ اليوم 28 من سبتمبر 2026 اليوم العالمي لمكافحة داء الكلاب، والذي يحتفل به في نفس التاريخ من كل عام، حيث قدم وزير الثروة الحيوانية والإنتاج الرعوي البروفيسور عبد الرحيم عوض الطيب بيانا بهذه المناسبة. نستمع إلى جزء من بيانه.
3: يوم 28 شهر 9 أنا أي سنة بلدنا من البلدان الآخرين بيحتفلوا بيوم العالمي أنا الجهاد ضد السعر اللي نادوهني جهم. بلدنا من السودان الآخرين ده عندهم هدف كبيكون من هني لواحد 2030 مرت عن السعر ده يمرك من الدنيا كلك. علشان ده السنة قلنا كلنا كنخدو مساواة نقو قويين. عندنا في شات المرض ده قايد 2026 ده لابوراتور أنا إيراد سوا بحث في 27 حالة البيجيات 23 حالة ده اللي جيوها عنده السعر الجهم ده. كلنا ناس المتخصصين الفنيين أنا سيها عن الإنسان، والفنيين أنا سيها عن الحيوان نسو توئية من يوم 29 شهر 9 ليوم 2 شهر 10 2026 في 10 دوائر أنا أنجمينا. بعد ذلك يوم الأربعاء يوم 30 شهر 9 أنا وزميلي أنا سيها عن الإنسان يعني نمشو نفتو رسميا الكامباني عن الفاكسيناسيون ضد المرض عن الجهم ده. الكلاب القيدين كتير في العشر عندسما ده نشوفه بكان القيدين كتير جماعتنا ده يمشوا وفي العشر عندسما كله نخدم. علشان ده ندور شنو أي زول عند كلب خليه يجيبه نسوي له فاكسيناسيون عشان كلب ده ما يقع جهمان، والكلب كان قيدين نسوي مشي لكان كل النتان وكلابنا ده جهم بمر من بلدنا إن شاء الله.
1: إلى صحة الإنسان، تنظم وزارة الصحة العامة والوقاية ورشة تدريبية خاصة بالخطة المتكاملة الجديدة وأدوات الإشراف والمتابعة، وذلك لصالح مناديب الولايات ورؤساء المراكز والمؤسسات الصحية. تفاصيل أكثر مع نعمة حامد عبد الله.
4: تعزيزا لقدرات النظام الصحي وتحسينا لجودة الإشراف الميداني، انطلقت أعمال الورشة التدريبية حول الخطة

0: المتكاملة الجديدة وأدوات الإشراف والمتابعة التي تهدف إلى تدريب المندوبين الولائيين للصحة والأطباء ورؤساء المقاطعات على الأدوات الجديدة للرصد والمتابعة. لدى إطلاقها للمناسبة، أكدت السيدة نيراسون بايدوم المديرة العامة النائبة بوزارة الصحة العامة والوقاية على الدور المحوري للمشاركين، قائلة إنهم الركائز الأساسية لتنفيذ استراتيجية الصحة المجتمعية ميدانياً، ونجاح استخدام هذه الأدوات الجديدة يعتمد على مدى قيادتهم وفهمهم للوثائق وقدرتهم على دعم الفرق التي تقع تحت مسؤوليتهم، مذكرة إياهم أن الالتزام أساسي للمساهمة في الحد من معدلات المرض والوفيات والإعاقة وتعزيز قدرة المجتمعات على مواجهة النفقات والمخاطر الصحية والمالية بحلول عام 2030. وفي ختام حديثها، حثت المديرة العامة النائبة المشاركين على المشاركة البناءة في المناقشات من أجل إحراز التقدم المطلوب خلال أيام الورشة الثلاث. للإشارة، فإن هذه الورشة حضرها بعض مندوبي وزارة الصحة ومسؤولي المراكز الصحية القادمين من ولاية لوغون الشرقية ووداي، إضافة إلى مدينة أنجمينا.
1: دينيا، اختتمت أمس بكنيسة الحياة بحارة شكوى أعمال المؤتمر الدولي لنساء الحارسات للكنائس، وذلك بعد 5 أيام من النقاشات المكثفة. يأتي ذلك حول 4 محاور تتعلق بالصلاة في حياة المؤمن المسيحي. وعقب نهاية المؤتمر، صرحت رئيسة النساء الحارسات للكنائس ماما يفان، استمع لها.
2: 5 أيام أنينا أبين لمنا كريتشين حجينا في الأفيا هنا الدولة كلك هنا أفريك إيروب هنا تشاد كل ندور أفي نلوم كشمنا وايت درجو ربنا نسالو نشاهدو لي عشان يجيب لنا أفي مرض كتير إنجنا تما جينا دا مشي البيت مشقق بيت مكسر دا نسوكي كيف لنا بنو وبطن قايمو بيت دا مشي في إنجيل دا بيت مكسر دا مشل أنينا إنسان جسمنا دا إنجينا مرض إنجينا أجل هوان إنجينا فكر شين شخول لولا كان كالينا منينا دا مشل بيت المشاقق دا أي واي يجيب شخول اليقدر دا نصدو بكان المشقوق دا.
1: رياضيا، اختتمت بملعب الدقيل منافسات كأس رابطة كرة اليد بإقامة مباراتين جمعت بين فريق بيترو إسبور مع إنيو إسبور وفريق بياسي مع جن إسبور. نتابع تفاصيله مع عبد الله هارون آدم.
3: وسط أجواء رياضية حماسية، أسدل الستار على منافسات كأس رابطة كرة اليد بإقامة نهائيي السيدات والرجال. ففي نهاية السيدات جمع اللقاء بين فريقي بيترو إسبور وإنيو إسبور في مباراة اتسمت بالندية والحماس والتبادل الهجمات. وبعد مواجهة قوية، تمكنت لاعبات بيترو إسبور من فرض أفضليتهن وحسم المباراة بنتيجة 33-23 ليتوج الفريق بكأس الرابطة. أما في فئة الرجال، فقد واجه فريق بياسي نظيره جين ستار في مباراة شهدت تنافسا قويا وهجمات متبادلة على مدار شوطي اللقاء. وبعد 60 دقيقة من اللعب، تمكن فريق بياسي من تحقيق الفوز بنتيجة 35-31 ليحصد بدوره لقب كأس الرابطة. هذا وبتتويج بيترو إسبور لدى السيدات وبياسي لدى الرجال. اختتمت منافسات كأس رابطة كرة اليد في أجواء احتفالية عكست نامي شعبية هذه الرياضة وإبراز المواهب الرياضية على المستوى الوطني.
1: الأول من أكتوبر هو التاريخ الرسمي لبداية العام الدراسي الجديد 2026-2027، وكيف هي أحوال المؤسسات التعليمية وما فاعلية الإقبال للالتحاق بالمدارس وحقيقة التعليم المجاني بشكل عام. الاستعداد للعام الدراسي بعد الطوف في عدد من المدارس بالعاصمة أنجمان، يجيبه عبد الرحمن ميكائيل مؤمن في هذا التقرير.
4: خلال 72 ساعة من الآن ستفتح المدارس أبوابها رسميا لانطلاقة العام الدراسي الجديد 2026-2027، وذلك وفقا للجدول الرسمي الذي أعلنته وزارة التربية الوطنية وترقية المواطنة مؤخرا، والذي تم فيه تحديد الأول من أكتوبر أول أيام دخول التلاميذ إلى فصول الدراسة. الاستعدادات تتفاوت من مدرسة لأخرى، ومن ثانوية البنات مرورا بثانوية شكوى إفدار ووقوفا بثانوية الملك فيصل، نرى أن هذه المؤسسات في أتم التجهيزات وإقبال تسجيل التلاميذ متوسط حسب هذا اليوم.
5: حاليا الفصول مهيئة للدخول في العام الدراسي الجديد 2026-2027 لكل الفصول النقلية والممتحنة إن شاء الله.
6: بصفتي أنا المسؤولة أنا مدرسة البنات، الأبهات من الشيكة الظروف ما سمحت لهم يجوا يسجلوا الأولاد، لكن أنا ننادي الأبهات الطلبة، المدرسة دي هي مدرسة حكومية، يعني يجوا الإيال من زمان قاعدين في الخائمة ده يجي يدخلوا ويسوا الكور هكذا، الآخرين دي بعدين بس المهم نستعدلوا ما عند أي مشكلة.
7: إن التسجيل كله خلاص بدأ الأيام الأنسيان كل أنتنا مبلادي تهجى، فضل إلا يجوا خلاص يوم واحد شاري أشرة ما بدو.
4: لكن الأمر مختلف تماما في بعض المدارس التي تجولنا فيها، حيث يلاحظ تدني نسبة التسجيل وتباطؤ صيانة الفصول.
8: لا كل دول كل سينا تابلو دول كل أنا أرانجي كلاس أنا توازي ما ترمينال دول كل يودا قاعدين في تريغا سو كور دونك تابلو دول كل أنا أرانجي إسكريبسيون بس باران دول يجو شيء شيء بس
6: وحس في أنتربريز برد قاعد تسير ريفكسيون للليسي ووعدونه قالوا من هنا يوم واحد ده إن شاء الله بإذن الله يكملوا العلبة هناك ده ويخلونا عشان نقروا صار نفد قروا الفترة النسائية والفترة الصباحية، لكن السنة ندور نقروا بالفترة الصباحية فقط، ربنا يوفق إن شاء الله.
4: هذا كما يمكن الإشارة إلى أن مجانية التعليم لم تعد واقعا الآن، لكن كل المدارس العامة التي كانت في جولتنا اليوم لم نشاهد فيها مجانية التعليم.
1: شكرا عبد الرحمن ميكائيل مؤمن، معك نصل إلى ختام هذه النشرة، لمن فاتتهم التفاصيل فهذه عودة سريعة لأبرز ما جاء فيها من عناوين. مجلس الشيوخ الأمانة العامة للحكومة يضعون مجموعة من الصحفيين في يوم إخباري، إصلاح الأمانة العامة للحكومة والإدارة الإلكترونية هو ما يتداوله المشاركون. التخلي عن مهنة ختان الإناث والتحول إلى مهن أخرى، 120 خاتنة سابقة قدمنا من 3 ولايات يتلقينا هنا بالعاصمة أنجمن اللقاء في دورة تدريبية تنظمها وزارة المرأة مع مشروع سويت بلاس حول إعداد وإدارة المشاريع الصغيرة والتعلم المهنة الأخرى. ختاما تقبلوا طاقم المعلي هذه النشرة في الإشراف الأستاذ يوسف محمد زين، في التنسيق عثمان آدم الدود، في التحرير أحمد خميس جمعة بمشاركة الفني وهندسة الصوت جوبري جابرييل، ومني أنا في التقديم مرة أخرى عبد الجليل عبد المكرم آدم. شكرا على طيب المتابعة، سألتقيكم غدا بمشيئة الله، حتى ذلك الوقت متابعة طيبة شيقة مع باقي برامج القسم العربي بالإذاعة الوطنية الجديدة هنا بالعاصمة جمنا.